ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى الا معها. فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، صباح الخير لكل الأحباب لكل الأصحاب ولكل الأصدقاء. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طلت فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة اللي بنرافقكم مستمعينا ومشاهدينا من خلال أثير فجر أف أمو، من خلال شاشة تلفزيون الفجر على مدار ساعتين من 7:30 لـ9:30 لحتى نكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم. إن شاء الله يا رب نكون خفيفين الظل عليكم في كل صباح من خلال المواضيع المختلفة والمتنوعة اللي بنناقشها وبنتناولها في كل صباح. فأهلا بكم ببرنامج طلت فجر لنهار اليوم الأحد، مطلع وبداية هذا الأسبوع الأحد الموافق 13 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 2 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتم معنا بالاستماع والمتابعة. صباح الخير لكل الأحباب، الأطفال، الأولاد اللي رايحين على المدرسة. يا صباح الخيرات والمسرات لإلكم وين ما كنتوا. صباح الخير والفل والياسمين مشاهدينا ومتابعينا. أكيد طلاب المدارس مع بداية هذا الأسبوع اليوم الأحد بنصبح على كل طلابنا وطالباتنا وبنحكي صباح الخير للجميع. صباح الخير للحلوين اللي رايحين على الروضة، وصباح الخير لأطفالنا رايحين على الحضانة، صباح الخير لطلابنا بمختلف المراحل الدراسية. بنصبح عليكم وبنحكي لكم صباح الفل لكم جميعا. أكيد ما بننسى نصبح على كل طلابنا الحلوين من الصف الأول لغاية الصف الثاني الثانوي. صباح الخير لطلاب التوجيهي، بدنا همتكم، بدنا أكيد إن شاء الله يرب السنة تكون المعدلات متفوقة، وتكون السنة إن شاء الله عنا أعداد أكثر من العام الماضي من الأوائل على مستوى الوطن بمشيئة رب العالمين. هيك تعودنا دائما. محافظة طول كرم هي محافظة النجاح والتميز. بنحكي صباح الخير لكل الطلاب اللي بيسمعونا حاليا من خلال أثير فجر أف أم، رايحين مع أبهاتهم أو أمهاتهم بسياراتهم على مدارسهم أو على روضاتهم، فبنحكي لهم صباح الخير لإلكم. بنحكي صباح الخير لمين؟ خليني أخصص اليوم الصباحية وأبدأها لماريا مراد الدعمة. ماريا يسعد لها الصباح يا عمتو، صباحك فل وياسمين، أحلى بنوتة رايحة على الروضة. ماريا صباحك خير إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي وإنت كبرانة وتوصل إلى الجامعة ونشوفك أحلى دكتورة يا رب أعلى المراتب إن شاء الله. صباح الخير لماما ياسمين، صباح الخير للوالد مراد الدعمة، يسعد صباحكم يا رب وإن شاء الله يخلي لكم إياها أحلى بنوتة ما شاء الله عليها. ماريا ست الكل، يسعد لي صباحكم جميعا. كمان بنحكي صباح الخير لكل الأمهات اللي بتسمعنا حاليا من خلال أثير فجر أف أم. بنحكي لكم صباح الخير لإلكم، إليك ولأولادك اللي معاكي بالسيارة، وإذا أنت كنت مستمعنا العزيز الأب فصباح الخير لكم الآباء الأعزاء. بنحكي لكم صباحكم فل ياسمين، وإن شاء الله يربي يديم عليكم القوة والصحة يا رب. بنحكي صباح الخير لحمودة، يوسف حمودة الهمشري، يسعد صباحك يا يوسف، إن شاء الله يربي تكون معنا على السمع وتسمعنا هاي الصباحية. أحلى يوسف، صبحك بكل الخير إلك ولحبيبة وللوالد حمودة وللوالد سهيلة، كما هات عمين نصبح، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير ليوسف طارق عالية، يسعد صباحك يا يوسف. وصباح الخير لمين لسه؟ صباح الخير لإبراهيم برهوم، أحلى برهوم في كل الدنيا، أحلى شاب رايح على المدرسة اليوم. صباح الخير ليخلي لنا إياك يا برهوم وتكبر ونشوفك من زينة الشباب. إبراهيم طارق عالية يسعد صباحك يا رب. أكيد بنصبح على ريماس وبنصبح على تلين، صباح الخير. صباح الخير لجميلة، يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير لكل الأمهات. أنا بدي بصراحة بحب دائما بتشوفوني بتحكوا ريهام صبحي علينا، الأولاد بيسمعوك أول يوم انبسطوا المعظم صار يحكوا طب خليها تصبح علينا. فأي حد دائما بيسمعنا من خلال أثير فجر أف أم بهذا الوقت اللي هو قبل ما تصير ساعة تقريبا 8 إلا تلت، أنه الأغلب بيكون صار واصل مدارسه، فابعتونا رسائل صباحية على الواتساب على الرقم 00970-599-40-990 لحتى أكيد نحكي لكم صباح الفل لإلكم ونصبح عليكم وعلى أولادكم ويسعد لي هالصباح يا رب.

صباح الخير لكم وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين والمشاهد الحلوة والجميلة من وين ما كنتوا بتسمعونا. صباح الخير من طول كرم لقلقيلية، صباح الخير من طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة سلفيت وباص. صباح الخير هالمشهد الجميل، شو أحلى من بنوتاتنا الحلوين، الشبرة البيضة، الشنطة الزهرية والمريول نضيف، وبداية الأسبوع صباح الخير لإلكم جميعا والأمهات المرافقات لأولادهم في كل صباح. يسعدنا صباحكم يا رب وديم عليكم الصحة. في رسالة وسطنا في أول الدقائق من برنامجنا الصباحي. أسعد الله صباحكم بتلفزيون الفجر الجديد وصباح كل من يستمع. تكلم الناس كثير عن وجود أعزكم الله الكلاب الضالة، لحد ما اليوم وصلت أولادي للمدرسة، وبطريق رجوعي انتبهت في بنت صغيرة بطريق بيتي طريق فرعي شوي، وهي هاربة من كلب ولحقته بالسيارة لحد ما مرقت البنوتة. هاي الظاهرة أصبحت منتشرة ولازم يكون في إلها حل جذري من قبل بلدية طول كرم، أو يكون في لجان بكل منطقة وقرية لحد هذا الانتشار الغير مسبوق. ويسعد لي صباحكم جميعا. صباح الخير لمرسل هذه الرسالة، صباح الخير لأبو طلال، يسعد صباحك يا أبو طلال ويخلي لك أولادك يا رب. هذه المشكلة حكينا إذا مشكلتها عويصة وحلها صعب جدا وما بنقدر ننهيها بشكل فوري وعاجل لظروف ولأسباب، يعني تحدث فيها الكثير من كل الجهات المسؤولة وحكوا أنه طريقة حلها معقدة وما إلى ذلك، فسواء من محافظة سواء من بلدية وغيرها. إحنا علشان نحمي أولادنا، وأنا هذا اللي كنت بحكي فيه طيلة الأسبوع الماضي، أتمنى أنه يكون في تشكيل لجان تطوعية من الشباب، شبابنا زينة الشباب، يعني بنعرف الصحوة بكير مش مناسب لإلكم، مش من جوكم إنكم تصحوا بكير وتكونوا موجودين ومنتشرين بالشوارع، لكن إحنا دائما بنحكي الشباب شبابنا اللي بيكون خدمة لأهالي الحي والحارة اللي بيكونوا ساكنين فيه، فإحنا بدنا فزعتكم. هاي الفزعة اللي إحنا بدنادي فيها من خلال تشكيل لجان شبابية تطوعية. كل احنا دايما حكينا او بنحكي دايما مش كل حي بيكون في له لجنة شبابية مسؤولة عنه، صحيح؟ فبالتالي اتمنى من هاي اللجان الشعبية او من هاي الفرق الشبابية تشكل لجان شبابية تكون منتشرة بين الأحياء والشوارع، وتكون مش فقط موجودة بمنطقة واحدة ومتجمعين الصبح وقاعدين وبيشربوا فنجان القهوة، لا، يعني إحنا إذا بدنا تعملوا إشي لأهل البلد ولأهل حارتكم ولجيرانكم ولأولادكم علشان أنتوا يكون في إلكم فرق وبصمة ملموسة بهاي الظاهرة اللي إحنا بنشهدها اللي حلها صعب حسب ما كل الجهات المختصة تحدثت عنها. ما بنحكي فقط على صعيد مدينة طول كرم، بنحكي كمان عن القرى والبلدات والمدن الأخرى اللي بتعاني نفس معاناتنا بما يتعلق بالكلاب الضالة. تشكيل فرق شبابية يكون لها جولات صباحية بالسيارات مشيا على الأقدام علشان إحنا نأمن وصول أبنائنا إلى مدارسهم سالمين غانمين. هذا المثال خير مثال على أنه فعليا ليش إحنا بنطالب أنه يكون في لجان شبابية، لأنه إحنا بنحكي طريق فرعي، طريق الفرعي عادة ما بيكون في حركة، وبنحكي الصبح بكير يعني 7:00 إلا 5:00، وبنت صغيرة لو صبية ماشي من هذا الطريق وواجهت شوي يعني هذا الموقف، كلب كلبين ثلاثة قطيع، شو ممكن يصير فيها؟ طبعا بيكون الموقف ولا حدا من الشباب بحب انه اخته او بنته او والدته او اي حدا من اهله يتعرض لهذا الموقف، تصير تركه زي المجنونة خايفة ومرعوبة. فانا بتمنى من كل الجهات المسؤولة اللي بتسمعنا اليوم الحل يكون من خلال تشكيل لجان وفرق شبابية منتشرة ومتوزعة بشوارع المدينة. مع طلعة أولادنا على المدارس نحكي يا الله وننتشر ونكون موجودين بالشوارع. أي شيء بتحسوا أي حركة غريبة بتكونوا أنت المنقذ الأول لها الصغار ولها الأولاد. فبارك الله في الجميع، بارك الله بكل من بيسمعنا الآن وبيفكر بالموضوع بطريقة جدية ورح يشتغل على الموضوع. كل التحية والاحترام لكل السواعد، رجالنا أولاد هالبلد وشباب هالبلد اللي دائما معطائين وخدومين لبلدهم
ولأهل بلدهم. فصباح الخير لكل شبابنا وشاباتنا، صباح الخير لكل شاب غيور على أولاده، لكل أب دائما بيحرص أنه يكون على أولاده، دائما بخاف عليهم، بيحاول أنه يقدر الإمكان يقدم لهم المساعدة. إحنا كأهالي أقولكم، إحنا كآباء وصلنا أولادنا مش غلط لو جولة سريعة حوالين الحي اللي إحنا ساكنينه بالطرق الفرعية، نتأكد أنه من غير شر ما في أي طالب أو طالبة تعرضت لنفس الموقف اللي تعرضت له هالبنوتة الصغيرة رايحة على مدرستها بطريق فرعي وتعرضت لهجوم الكلاب أو تفاجأت بوجود هذا القطيع من الكلاب. إحنا بسياراتنا ممكن ننقذ أي طفل أو أي طالب مدرسة وطالبة مدرسة. فصباح الخير للأهالي، صباح الخير للفرق الشبابية، صباح الخير للمسؤولين اللي بيسمعونا وعندهم الصلاحيات لتشكيل هذه الفرق الشبابية ويبدأوا بإيجاد حل. إحنا الحاجة أم الاختراع، بدنا نخترع هذه الجولات الصباحية علشان لأنه ما في عنا حل تاني فوري وجذري ينهي هذه الظاهرة. صباح الخير لإلكم. كمان خلونا نحكي صباح الخير لمين؟ للي بيسمعونا حاليا هم رايحين على طريقهم، إن شاء الله يا ربي طريق السلامة. يسعد صباحك يا عسل مذيعتنا المميزة دائما صوتك وطريق رام الله، يا سلام على هالصباح. صباح الفل لك آيات عامر، يسعد لنا صباحك. صباح الخير لك يا نشيطة كمان، ما شاء الله عليك نشيطة دائما موجودة بالميدان، موجودة بكل المحافل. فصباح الخير لك آيات عامر، إن شاء الله يا ربي كل أيامك خير وتوصلي بالسلامة إلى رام الله. صباح الخير لأهلنا في رام الله، صباح الخير لكل الطلاب، لكل الأهالي، للموظفين اللي رايحين على طريقهم برام الله، صباح الخير لإلكم كمان. نتمنى لكم إن شاء الله يا رب توصلوا بالسلامة لطريقكم. خلوني أحكي لكم عن آخر المستجدات لأحوال الطرق، وآخر تحديث كان قبل تقريبا 5 دقائق. بمحافظات الشمال، مدخل سرفية الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، النابلياس، هالطرق مغلقة. إنما جمعين، زعترة، قراوة، وجسر أودلا، دوار الطنيب، مفترق جيت، يد سهار، طرق سالكة. عبرت أزمل الخارج، سر تفتيش، عنبتة، حاجز عناب سالك للداخل، للخارج مغلق. المربعة، دير شرف، بورين، حاجز 17، برقة، بزارية، بيت فريك، تيسير، كلها طرق سالكة. عين شبلي، تفتيش باتجاه الأغوار. لو بدنا نروح على مناطق الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة وتفتيش بالاتجاهين. عنا دورة مغلقة، الفوار مغلقة، راس الجرة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. إنما الطرق فرش الهواء، نبي يونس، سعير، الفحص، زيف، دوار، دوار تقوع، بني نعيم، النشاش، المشية، مرح رباح، العبدية، عش غراب، كلها الطرق سالكة إن شاء الله، ويا رب تضل سالكة لآخر النهار. ننتقل إلى مناطق الوسط، مدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله. عندكم سلواد، يبرود سالك، إشارات عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، وترمس عيا سالك، النبي صالح كثافة سير للخارج، دير نظام، دير أبو مشعل، مهلل، دوار بخماسة، كفر عقب، قلندية، جبع، دوار رام، حزمة، عنات، العزري، الطيب، المعرجات، مداخل ومخارج أريحة، كلها الطرق سالكة إن شاء الله وبتضل سالكة يا رب لآخر النهار. فصباح الخير للجميع الموظفين اللي بيسمعونا، صباحكم فل إن شاء الله يا ربي دائما توصلوا سالمين غانمين. فصباح الخير لإلكم.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع أكيد بنرحب فيكم وبنصبح على كل الحلوين. يسعد صباح كل الحلوين الصغار، صباح الفل والياسمين. تيا صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ما شاء الله يصبحكم بكل الخير وأحلى صباح لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا. بكفي نصبح ولا بعد كمان بحاجة صباحيات؟ اللي ما سمعنا بدي يصبح أكيد على أولاده الحلوين والطلاب اللي بعدهم ما وصلوا على مدارسهم. بنصبح عليكم جميعا، صباح الخير، بداية أسبوع مبارك. اللهم اجعل هذا الصباح نورا في الدرب، تيسيرا في الخطى، بركة في الرزق، وراحة تمتد في القلب. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واصرف عنا كل هم، وامنحنا من لطفك ما يجعل أيامنا أجمل وأهدأ. من الأخ وجدي الجابي، صباح الخير لك الأخ وجدي الجابي، صبحك بكل الخير. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من الخالي عليا أبو شنب، يسعد لي صباحك يا رب الخالي عليا، صباحك فل ياسمين. حتى نشوف شو بعتنا صباحية. صباحكم فل، أجمل ما يقال في صباح اليوم. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ أحبتنا وأهلنا واكفنا شر ما في الغيبة، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلونا في بداية برنامجنا ومحطتنا الصباحية لنهار اليوم نروح للاطلاع على جولة الأخبار ونستمع وحضراتكم إلى آخر التطورات والمستجدات الإخبارية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. بعد منتصف الليلة الماضية قوات الاحتلال اعتقلت شابا عقب اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. نادي الأسير أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، اعتقلت الشاب يزن محمود جرادات عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. أضاف نادي الأسير أن يزن شقيق المعتقل ناجي جرادات المعتقل إداريا لدى سلطات الاحتلال منذ نحو شهرين. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت بتفتيش مركبات المواطنين خلال اقتحام شارع عصيرة في نابلس. وفي جنين أيضا قوات وجنود الاحتلال تعتلي أسطح منزل خلال اقتحامها المستمر لقرية دير أبو ضعيف شرق جنين.

وأيضا في آخر المستجدات الإخبارية، مستوطنون بينهم عدد من المستوطنين المسلحين يقتحمون أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله قبل قليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، حيث تم الإعلان عن استشهاد امرأة حامل وإصابة واعتقال آخرين وإجبار مواطن على هدم 5 منشآت محال تجارية، فيما واصل المستوطنين اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة. تم الإعلان عن استشهاد امرأة حامل متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت المصادر الصحفية نقلا عن مصدر طبي باستشهاد المواطنة إيمان شلوف وجنينها متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال قبل 3 أيام. في المحافظات الشمالية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بجراح متوسطة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة إثر إطلاقها النار عليه في حي رأس العمود بالبلدة. في محافظة جنين أصيب مسن يبلغ من العمر 68 عام بردود في الظهر والصدر، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عام بكسر في اليد اليمنى، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية مركة جنوب المحافظة. في المستجدات أيضا، في سياق آخر، جهاز الأمن الوقائي في رام الله يضبط كمية كبيرة من المواد المشتبه بأنها مخدرة في منطقة شارع القدس، وتم التحفظ على شخص مشتبه به بحيازتها. أوضح الأمن الوقائي أنه جرى تسليم المشتبه به والمواد المضبوطة إلى جهة الاختصاص بالشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. أما إلى أبرز الأخبار، وفجر اليوم الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن العثور على 3 جثث للرجال داخل سيارة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة بين بلدتي باقة الغربية وجت داخل أراضي عام 48. الشرطة أوضحت أن هويات الضحايا الذين عثر عليهم في المقعد الخلفي للمركبة لم تحدد بعد، وترجح التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية. دفعت الشرطة بقوات كبيرة إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات إلى جانب اشتراك مروحية لتمشيط المنطقة دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. من أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن الإسرائيلي، القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تؤكد أن قوات الاحتلال لن تنسحب من منطقة جبل علي الطاهر بجنوب لبنان رغم تدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله فيها. مصادر في القيادة الشمالية نقلت عن مسؤولين قولهم: لا نية للانسحاب، الخط الأصفر هو حدودنا وسنفرض وجودنا، سنعيد تنظيم قواتنا في المنطقة بعد إنجاز المهمة. ولما تعرض الأركان العامة الإسرائيلية بعد على القيادة السياسية خطة الدفاع الجديدة في المنطقة، إلا أن مصادر في القيادة الشمالية قالت إن التغييرات المرتقبة ستكون تكتيكية وتهدف إلى الحفاظ على الإنجاز العسكري الذي تحقق في جبل علي الطاهر. إلى الأخبار على الصعيد الدولي، حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وأكد ترامب في سلسلة تصريحات أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك السلاح النووي، مضيفا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتوقع أن تنخفض أسعار النفط بشدة عند انتهاء الحرب، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة. وفي تعليقه على الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة. التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل شخص وإصابة 3 بعد تعرض

فارزة 3 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 28 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 52 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا. بدي أحكي صباح الخير لكل زملائي وزميلاتي، أكيد بنوجه لكم كل التحيات الصباحية. بنحكي صباح الخير للهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج زميلنا علاء الجلاد، يسعد صباحك علاء. وصباح الخير كمان لكل زملائنا اللي صباحهم مداومين، إسماعيل بلعاوي يسعد صباحك، زميلنا محمد الفار أبو عمر يسعد صباحك يا أبو عمر، صباحك وربحك بكل الخير. وصباح الخير لكم وين ما كنتوا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أكيد إحنا مكملين معكم ببرنامجنا الصباحي، وصباح الخيرات لكل اللي عمالهم بيبعتونا الرسائل الصباحية. حتى نشوف منين في عنا رسائل جديدة. نحكي صباح الخير، صباح لا ينطلب منه الكثير، فقط قلب مطمئن روح راضية، أيام تحمل لنا ما يليق بنا، نستقبل هذا الصباح بثقة أن القادم أجمل، وبامتنان لكل نعمة بين أيدينا، وبقناعة أن كل ما كتب لنا سيصل إلينا ولو بعد حين. كونوا اليوم كما تحبون أن تكون أيامكم، هادئين راقيين إيجابيين ومليئين بالحياة. صباح الخير لمن يستحقون الخير، صباحكم فرح لا ينتهي. صباح الفل المصورة كفاح زعاتري، يسعد صباحك يا رب. وصباح الخير لكلماتك الراقي، صباح الخير للكلمات اللي صدقا فيها الطاقة الإيجابية، فيها حكم جميلة جدا. شوفي أحلى من إنه نصحى هادين رايقين. بعرف في ناس بتحكي ريهام من وين نجيب هدات البال وإحنا حياتنا صعبة، بس الحياة كل ما هوناها بتهون، وكل ما صعبناها بتصعب، كل ما زدناها هم بتزيد هم.

0: وكل ما عسرناها بتتعسر، لكن خلونا نكون متفائلين ومقبلين على الحياة بطاقة وإيجابية. فصباح الخير لكم جميعا. خلونا نروح حاليا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء لاستعراض آخر التطورات للحالة الجوية، وكيف رح تكون الحالة الجوية خاصة لما إحنا بنحكي الأيام الأخيرة لفصل الصيف. عمالنا بنودع هالفصل اللي شوي هو ما طول كتير، ما كان في عنا موجات حارة شديدة الحرارة استمرت لأكثر من يوم يومين وثلاثة كالمواسم السابقة، ولكن شوية كانت مزعجة بالنسبة لنا موضوع رطوبة حتى في مناطق مش بس على صعيد طول كرم، جنين، قلقيلية، مناطق أخرى يمكن كانت فيها شوية رطوبة ملحوظة. فلا حتى نحكي أكثر عن تفاصيل الحالة الجوية، كيف رح تكون الأجواء خلال الفترة القادمة؟ هل يا ترى رح تضل مستمرة معنا ارتفاع نسب الرطوبة؟ هل رح نضل منزعجين من الأجواء والدرجات الحرارة باستمرار بالارتفاع، ولا رح تتغير كل هالحالة الجوية مع بداية هذا الأسبوع والمنتصف الثاني لشهر أيلول سبتمبر؟ خلونا نناقش كل هالتطورات الجوية مع الراصد الجوي ليث العلامي. ليث صباح الخير.
1: يا هلا، يسعد صباحك وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين والمتابعين والمستمعين.
0: صباحك بكل الخير ليث، يعني الحمد لله. إذا بدنا نكون صريحين وجديين، هذا الصيف كان قصير مثل ما كانت التوقعات، مش قصير ولكنه ما حسينا بأنه كان في موجات حر وطويلة واستمرت لأكثر من يوم وتمين وثلاثة، لكن بالمقابل كان في شيء مزعج اسمه رطوبة وارتفاع نسبة الرطوبة، هي اللي خلتنا نحس أنه هالصيف كان شوي تقيل علينا. على العموم، كيف رح تكون الأجواء خلال الفترة القادمة وكيف رح تكون الحالة الجوية لهاليومين؟
1: أكيد قبل ما نحكي عن التوقعات حبيت أعلق أو أعقب على المعلومة اللي أنت فعلا ذكرتيها، هي سليمة ودقيقة 100%. هذا الصيف يعني كان بشكل عام باستثناء بعض الأيام أو بعض الكتل الهوائية الحارة ماء الاعتدال، درجات الحرارة كانت في تقريبا في معظم الفترات قريبة من معادلاتها السنوية المعتادة، ما كثير شفنا في تطرف أو ارتفاع عن درجات الحرارة المعروفة أو اللي إحنا يعني منقيس عليها المعدلات. كان في عندنا صحيح في بعض الأيام كتل هوائية أكثر حرارة شوي من المعتاد، لكن كانت على شكل كتل هوائية سريعة وقصيرة وغير مستمرة، وحتى ما وصلت فيها درجات الحرارة مع وجود هاي الكتل الهوائية الحارة أكثر من معدلاتها بشكل كبير، يعني يا دوب كانت تطلع عن معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية وترجع تنزل ضمن معدلاتها المعتادة. يعني أكثر درجة حرارة وصلت أو أقصى درجة حرارة وصلت خلال هذا الصيف في مدينة القدس على سبيل المثال كمقياس هي حوالي 35 درجة مئوية، 35 وشحطات، لكن في الأعوام السابقة كانت درجات الحرارة تصل في بعض الموجات الحارة إلى حدود 37-38 و40 درجة مئوية. فيعني حتى الآن ومع قربنا من انتهاء من فصل الصيف اللي ضايل حوالي 10 أيام وبنت إن شاء الله من الناحية الفلكية، بنقدر إنه الصيف هذا كان من ناحية درجات الحرارة المعتاد وضمن الصيف اللي أو سنة الصيف اللي إحنا بنحكي عنها كانت طبيعية وقريبة من الإشي يلي إحنا بنعرفه كدرجات حرارة موسمية. في نفس الوقت الملاحظة اللي هي يعني المفارقة إنه رغم الاعتدال من ناحية درجات الحرارة كانت في عنا رطوبة نسبية عالية، وهذا إشي كان لابد منه. ليش؟ لأنه سبب اعتدال الأجواء وسبب إنه ما كان في عنا موجات حارة ثقيلة هو وجود كتل هوائية معتدلة تجينا غالبا عن طريق البحر المتوسط، فصحيح ما بيكون في عندنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكن في بيصير عندنا ارتفاع في نسبة الرطوبة. فمثلا بتكون درجة الحرارة 30 أو 29 أو 31 أو 32 درجة مئوية بس، لكن في عندنا رطوبة تصل إلى 60-70% خاصة في المناطق الساحلية، في السهول الغربية، في المناطق في الشريط الساحلي الفلسطيني، وحتى في بعض مرتفعات الضفة الغربية. فهذا الإشي بيعمل على زيادة الشعور بالحر، الشعور بالحر وليس الحرارة بحد ذاتها. فهذا الإشي يعني عمل في بعض الأيام وحتى مش في بعض الأيام، في كثير من الأيام إنه الجو عندنا من ناحية الحرارة، لكن في عندنا رطوبة عالية، فأدى إلى شعور يعني مزعج وأحيانا مرهق بهذه الأجواء اللي إحنا قاعدين نعيشها. أما بالنسبة للتوقعات إذا بنحكي عنها لهذا الأسبوع، هذا الأسبوع الجديد إن شاء الله يعني إحنا نتأمل أنه يكون خير على جميع الأصعدة. راح تستمر فيها الأجواء الصيفية الاعتيادية، ما في عندنا كثير تغير بدرجات الحرارة يلي إحنا عشناها بالأيام الماضية والأسابيع الماضية. إجمالا هي درجات حرارة قريبة من معادلاتها السنوية المعتادة، بتتراوح في معظم المناطق الجبلية وحتى المناطق السهلية والساحلية ما بين بداية الثلاثينيات لمنتصف الثلاثينيات، يعني 30 ل 32 درجة مئوية في معظم أيام هذا الأسبوع، مع حدوث بعض التذبذبات الطفيفة، لكن إجمالا مش درجات حرارة كثير بتتغير بين اليوم والثاني. فبالتالي يعني إحنا بنحكي إنه هذا الأسبوع بالمجمل راح يكون خلال ساعات النهار ما بين حار نسبيا إلى حار، خلال ساعات الظهيرة وساعات حتى ساعات العصر، وبساعات المساء والليل الأجواء بتكون أقل حرارة، تتحول ما بين لطيفة إلى معتدلة في معظم المناطق. وبالتالي هذا الأسبوع راح يكون استمرار واستكمال للحالة الجوية الصيفية الاعتيادية والمعتدلة يلي إحنا كنا نعيشها في معظم فترات هذا الصيف الحالي.
0: طب في هناك مؤشرات حالية بتسمح إنها تعطينا فكرة أولية عن مثلا متى رح نبدأ نشعر بأنه حتبلش أمطار الخير تهل علينا شيء ورا ثاني بشكل تدريجي؟
1: أكيد أول شيء نرجع نحكي على أو نأكد على معلومة إنه إحنا بفصلنا عن بداية فصل الخريف من الناحية الفلكية 10 أيام، يعني اليوم إحنا 13/9 23/9 ببلش ما يسمى بالاعتدال الخريفي. شو يعني الاعتدال الخريفي؟ بهذا اليوم بتصير الشمس عمودية على خط الاستواء يلي بفصل شمال الكرة الأرضية عن جنوبها. نتيجة هذا التعامد على خط الاستواء بيصير في عنا تساوي لساعات الليل والنهار، بعد ما كنا بالأسابيع الماضية والأشهر الماضية ساعات النهار عندنا أطول من ساعات الليل، بيوم الاعتدال الخريفي بتساوي. بعدها بتبلش رحلة إنه قصر ونقصان ساعات النهار وبدء طول ساعات الليل بشكل بطيء وتدريجي، تمهيدا لبداية فصل الشتاء بمراحل متقدمة. ونتيجة لذلك، نتيجة لكل ما ذكرناه سابقا من اعتدال خريفي من قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل، بتبلش برضو معدلات درجات الحرارة تنخفض شيئا فشيئا، مش بشكل يعني جذري، مش بشكل يعني راح يكون سريع ومفاجئ، لا، هي بتبلش مرحلة تدريجية وبطيئة نوعا ما، إنه معدلات درجات الحرارة في الأيام اللاحقة من شهر 10 تهبط، وبنصير نلاحظ في تراجع على درجات الحرارة، وبدء أحيانا حدوث فرصه حالات عدم الاستقرار الجوي او الاضطرابات الجويه، خاصه ان شاء الله مع تقدم في فصل الخريف في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر. هذا بشكل عام ك يعني نمط فصل الخريف في بلادنا. اما كتوقعات فعليه يعني عبر الخرائط الجويه، ممكن اقرب حاله جويه ماطره تكون موجوده عندنا في الايام الاخيره من هذا الشهر او مع بدايه الشهر المقبل. هذا كتوقعات احنا بنسميها بعيده المدى، هي توقعات غير مؤكدة غير قابلة إنه نقضها، يعني إنه بس نحكي إنه في توقعات ونوقف عندها، لا، هاي التوقعات بدها متابعة، لأنه إحنا بنعرف إنه أي توقعات بتكون على مدى أكثر من أسبوع هي توقعات قابلة للتغيير بشكل كبير ودقتها بتكون منخفضة. لكن كملامح عامة إنه ممكن أقرب حالة جوية ماطرة تكون عندنا مع نهاية هذا الشهر، وبالتالي ممكن يتحقق عندنا هذا الشهر أيلول ذيلو مبلول. أما بالنسبة للتوقعات العامة لفصل الخريف، وزي ما يعني كثير صار في يعني أخبار عنها وبطلت إشي يعني معلومات جديدة خلينا نحكيها، ولكن ما زالت بعض التوقعات الموسمية أو الفصلية تعطي انطباع وتعطي مؤشرات لا بأس بها، مؤشرات جيدة جدا على أنه فصل الخريف المقبل سيكون فصل خريف ماطر، سيكون فصل خريف جيد من ناحية الحالات الجوية الماطرة. ربما ينتهي يعني فصل الخريف المقبل يلي احنا بنقصد فيه بشهر 10 و11 ولغاية شهر 12 بأمطار، أو ينتهي بأمطار حول إلى أعلى من المعدلات في بعض المناطق، تكون أعلى من المعدلات بشكل كبير، مع مراعاة أنه أصلا معدلات الأمطار في شهر 10 وشهر 11 في بلادنا بشكل عام هي معدلات مش كبيرة. فلما نحكي أنها أعلى من المعدلات يعني بتكون أعلى من المعدلات اللي تقريبا متوسطها عندنا في بلادنا هي ما بين شهر 10 وحتى شهر 11 حوالي 100 ملم. فإذا أجانا 110 أو 120 ملم فهيك إحنا جينا بضمن نطاق أعلى من المعدلات كمية أمطار هاطئة. فإن شاء الله هي توقعات تتحقق، وإن شاء الله هي توقعات تترجم من الخرائط الجوية على أرض الواقع، ويكون فصل الخريف هذا فصل خير وبركة
0: إن شاء
1: وبيحمل
0: الله.
1: أمطار الخير والمبشرة للموسم الزراعي المقبل.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب هذا الموسم موسم خير يكون علينا ويكون مبشر على كل الأصعدة بمشيئة رب العالمين. ليث، في ختام حديثنا يعني ممكن اليوم نجمل للسادة المشاهدين جملة نطمن فيها الناس إنه خلاص إحنا قربنا على موعد الراحة من رطوبة الصيف؟
1: هلا بدنا احنا نميز بين الرطوبه بحد ذاتها وبين الفصل الصيف يلي بنعيشه بحراره نسبيه مرتفعه، حتى لو ما في عندنا موجات حر او حراره جدا عاليه، لكن على سبيل المثال درجه حراره 30 درجه مئويه بحد ذاتها كفيله مع نسبه الرطوبه هاي تجعل الجو مزعج، وفي عندنا يعني الجو بضبط او يعني بيعمل على شويه كتمه في الأجواء. الرطوبة بحد ذاتها ما رح تتراجع أو تخف بالتقدم مع الأسابيع المقبلة، بالعكس إحنا يعني جزء لا يتجزأ من طبيعة المناخ الخريفي والشتوي عندنا الرطوبة العالية، لكن تفرق معنا وين؟ إنه بصير في عندنا تراجع على درجات الحرارة. فلما تكون الرطوبة 70 أو 80% بدرجة حرارة 25 أو 20 درجة مئوية، مش زي ما تكون مع درجة حرارة 30 درجة مئوية. فإن شاء الله إحنا يعني شوي شوي بالقرب مع بدء فصل الخريف و تراجع درجات الحرارة راح تكون هاي الرطوبة أقل تأثيرا من الأيام الحالية، وبالتالي تأثيرها بتحول من رطوبة مزعجة ومرهقة وخانقة إلى رطوبة منعشة وجالبة أحيانا للحالات الجوية الماطرة إن شاء الله في الأشهر والأسابيع القليلة القادمة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك الراصد الجوي ليث العلامي، أشكرك على انضمامك اليوم وإيانا في بداية برنامجنا الصباحي من نهار اليوم الأحد والاطلاع على كل المستجدات للحالة الجوية، ونأمل يا رب إن شاء الله موسم وفصل الخريف القادم يكون موسم محمل بأمطار الخير، أمطار الخير تكون للموسم الزراعي ولكل شيء موجود في حياتنا إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك الرصد الجوي ليث العلامي، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا معنا في الاستماع. صباح الخير للأمهات اللي وصلوا أولادهم تعبوا من الصبح بكير، بلشوا بهاي مرحلة العشوائية الصبح، مرحلة عدم الانتظام والفوضى الصبح، الواحد صاحي بكير بدها تلحق على كل أولادها تلبسهم وترتبهم وتجهز لهم فطورهم الصباحي، وبعدها تنطلق وتوصلهم على المدارس، ومن ثم ترجع على البيت تاخذ نفسها وتشرب فنجان القهوة. صباح الخير لإلك عزيزتي، يعني أنت بطلة شجاعة في ساعات الصباح الباكرة. وكمان بنحكي صباح الخير للموظفة اللي اشتغلت وعملت كل هذا الشيء وبعديها راحت تشرب فنجان القهوة بمكتبها الصبح بوظيفتها، فصباح الخير لكم يا بطلات، صباح الخير لكل أم ولكل امرأة ولكل سيدة لكل شابة معنا على السمع حاليا. بحب أوجه التحيات الصباحية وأخصصها للنساء كبيرات السن، أنتوا كبيرات قدرا وقيمة، السن ما في يعني السن هيك بس اللهم رقم، مجرد رقم، لكن المهم الروح الحلوة. الله يعطيكم الصحة والعافية، فنجان القهوة الصبح بكير مع أولادك وأحفادك ولا في أحلى من هيك صباح، إن شاء الله يا ربي يديم هالجمعات واللمات الحلوة على خير. صباح الخير للمزارع، صباح الخير لعمال النظافة، مهندسين نظافة، عمال الوطن يسعد صباحكم، صباح الخير لكل التجار الكرميين، تجار الفلسطينيين، صباح الخير لمين كمان، صباح الخير لأفراد شرطة المرور يسعد صباحهم يا رب، اللي بيكونوا موجودين أمام المدارس المفروض في كل صباح يكون في دوام وجاهي، فبارك الله فيكم يعطيكم ألف عافية. وصباح الخير كمان لكل الموظفين الموظفات العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص تحديدا، لكل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة يسعد صباحكم، صبحكم بالخير. بدنا نروح للفاصل نرجع نكمل صباحياتنا ومواضيعنا لصباح اليوم الأحد.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، صباح الخير لكم، صباح الخير اللي بيبعثوا لنا رسائل صباحيه، يسعد صباحكم، يسعد صباحكم من فراس الزبادي، صباح الخير لك يا فراس، صبحك بكل الخير متابعنا الجديد، صباح الفل لك. كمان بدنا نرجع من الصباحيات الجميله، صباح الخير لايات عامر من جديد، بعثت لنا رساله بس انا يمكن ما انتبهت عليها، بتحكي لي صباح الخير مني ومن الصبايا زميلاتي بالاعلام براء اولين ونانسي طالعين على رام الله، إن شاء الله ربي أموركم وطريقكم ميسرة وموفقين إن شاء الله، فصباح الفل لكم، صباح الخير لكل الموظفين خاصة الموظفات اللي بيروحوا وبيجوا على رام الله كل يوم، الله يكون بعونكم، كيف قادرين تتحملوا مشقة الطريق يا رب، وخاصة أنه شوي رام الله بعيد، يمكن لو بنحكي جنين، لو بنحكي نابلس، نحكي قلقيلية، يمكن أهون شوي نص ساعة زمن أخف بالطريق، بس خلص سبحان الله بتحكوا أو كل واحد وكيف طريقة تحمل، كل واحد وين شغله وين وظيفته وين رزقته، لعله خير إن شاء الله دايما يا رب، تكون كل أموركم ميسرة، يعني شو بدنا نعمل، هذا هو حال الدنيا، مكتوب علينا الشقة في هالبلاد، بس الحمد لله بنحب هالبلاد وبنحب كل الشقة اللي موجود فيها ومتمسكين في هالبلد، البلد اللي دايما أعطتنا الكثير، وإن شاء الله يا رب نكون خير معطائين لبلدنا. فصباح الخير لكل الستات الموظفات، بدي اكمل صباحياتي للموظفات والامهات اللي مش بس موظفات، لا كمان رايحين على برا البلد، يعني وظيفتهم بتكون موجوده ببلد تاني، مدينه تانيه او بلد تاني، فصباح الخير لكم، وان شاء الله يا رب توصلوا امنين سالمين وتكون اموركم كلها ميسره، بدون طريقكم بدون حواجز بدون معيقات بدون اي لا سمح الله يكون هيك معيقات تعكر مزاجكم على الصبح وأول الأسبوع، لا إن شاء الله ربي كل أيامكم بهالأسبوع تكون ميسرة. خالي مقبول صباح، صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وترد بها إلي وتردنا بها إليك ردا جميلا، اللهم آمين يا رب العالمين. فصباح الخير للخالي مقبول صباح، يسعد صباحك يا رب إليك ولكل الصبايا اللي بيسمعونا، صباح الفل لكم. كمان من مواضيعنا اللي راح نناقشها إن شاء الله ونتحدث فيها ونتطرق إليها مع اقتراب موسم قطاف الزيتون، شجرة الزيتون عمالها بترجع للمشهد الزراعي والاقتصادي الفلسطيني طبعا باعتبارها من أهم المحاصيل الزراعية اللي بترتبط بالأرض وبالاقتصاد وبالأمن الغذائي للأسر الفلسطينية، هالموسم اللي موجود فينا ومتجذر فينا، هالموسم اللي كنا بنتغنى فيه وبنستناه من السنة للسنة، بعد موسم سابق وصف بصراحة صراحة من أنه أضعف المواسم، هالأنظار بتتجه لشجرة الزيتون ولثمارها لما عرفت أنه هل يا ترى في تحسن حقيقي بالإنتاج، هل رح تنعكس الظروف المطرية اللي شهدتها الموسم الماضي على محصول 2026، تقديرات الأخيرة كيف كانت، كل هالتفاصيل أكيد رح نناقشها مع ضيفنا اللي بينضم وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني الأستاذ فياض فيادة، صباح الخير أستاذ فيادة.
1: صباح الخير لك ولجميع مستمعينا الكرام.
0: يسعد صباحك يا رب، يديم عليك الصحة والعافية، يعني
1: الله
0: اليوم
1: الله
0: يخليك الله. اليوم وين بتوقفوا في تقديراتكم لموسم الزيتون 2026 إن شاء الله؟ هل ممكن نحكي إنه إحنا قدام موسم أفضل نوعا ما من الموسم السابق؟ كيف كانت تقديراتكم؟
1: هو بكل تأكيد يعني راح يكون أفضل من الموسم السابق بأكثر من ضعفين يعني بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله،
1: لكنه لن يصل إلى المستوى اللي إحنا نصبح فيه. إحنا عنا بفلسطين في عنا آخر 10 سنوات بنسميه متوسط الانتاج، يعني عندنا متوسط الانتاج كزيتون حد هو 100,000 طن، كزيت 22,000 طن، احنا في عنا بروح عنا 10,000 طن تقريبا، 9,000 طن الى 10,000 طن بروح عنا للتخليل للصيع، واللي حاليا بدا موسمه في محافظه الكرم، محافظه الكرم المحافظات الاكثر على راس القائمه هي وجنين في انتاج زيتون المائده الصيع تبع التخليل، طبعا باعتبار انطلق، لكن هذا العام ما راح وصل لا 22 ولا 20، لكنه أفضل من العام الماضي. العام الماضي كان هو الأسوأ منذ عام 2009، كان انتاجي 7,300 طن فقط لا غير، السنة طبعا بكل تأكيد هو سيتجاوز 14,000 ولكن بما أن وزارة الزراعة حتى هذه اللحظة لم تعلن رسميا عن رقم، لذلك لا يجوز لنا ولا بأي شكل إن نتحدث عن أرقام. إذا أنا تحدثت عن أي رقم فأتحدث به بصفتي الشخصية كمزارع كفلاح كصاحب مصرة، ولست كخبير أو باعتبار كمدير عام للزيت والزيتون الفلسطيني. فموسم إن شاء الله تعالى خير. طبعا هو من منطقة لمنطقة مختلفة، من قرية لقرية مختلفة، محافظات الجنوب، محافظة الخليل فيها موسم كامل، في الخليل محافظة كامل، في بيت لحم في موسم ممتاز، ولكن الخليل زيتونها لا يشكل أكثر أو إنتاجها من الزيت لا يشكل أكثر من 4.5% من إنتاج الوطن، يعني 5%. لذلك يعني ما بيكون إلها، لو أجل عندهم حمل غزير كامل 100% لا يؤثر على النطاق العام كموسم في فلسطين.
0: طب ممكن نحكي اليوم المزارع قدام الأعمال وبيشوفه من نمو قوي في الأشجار هو استثمار إن شاء الله لموسم الزيتون القادم، شو لازم يعمل المزارع بهاي الفترة علشان يحافظ على هذا النمو وهذه الإنتاجية وتكون الأعوام القادمة الإنتاجية أفضل وأحسن؟
1: شكرا شكرا لك. إحنا طول كرم بالذات تحديدا في عنا مشكلة، وأرى من طول كرم ومزارع طول كرم وأرض طول كرم، إحنا عنا مشكلة اللي هي القص المبكر. حاليا إحنا في عنا غول كبير جدا اسمه التغير المناخي.
0: صحيح.
1: ممكن الناس أو الكل مقصر إذا مش قادر وصل الرسالة للمواطن العادي ما هو التغير المناخي وما هو تأثيره. لأن التغير المناخي أثر علينا في كل 10 سنين قاعد عدد أيام المطر بتكل 4 أيام. يعني مثلا فرضا قبل 70 سنة كان على سبيل المثال في عنا 60 يوم مطري، بالسبعينات نزلنا 4 أيام، بالثمانينات نزلوا كمان 4 أيام، عماله كل 10 سنين بنزل 4 أيام. الآن ننتج كما حكيت قبل شوي إنه ننتج إحنا حاليا 100,000 طن من الزيتون الحب. عام 2050 واللي ضايلوا على الأبواب، يعني ضايلوا درجتين ثنتين نوصل، ضايل 22-24 سنة بنوصل ل 2050، إنتاج فلسطين من الزيتون راح يكون فقط لغير 60,000 طن. إذا ظلينا على نفس الوتيرة من إهمال الأرض، من إهمال الشجر، من كذا كذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين واللي هو الأهم اللي الآن لازم كل واحد منا يسمعه، إنه نضج الزيتون قاعد بتأخر بسبب التغير المناخي. لأنه الشتوية قاعد تتأخر، الربيع قاعد بتأخر، الصيف قاعد بتأخر، كله قاعد بتأخر. هذا كلام بيأثر على قطاع الزيتون. قطاع الزيتون الآن إحنا سابقا قبل أيام طفولتنا، مثلا أنا بقرب الواحد على 80، الآن أيام قبل 50-60 سنة 70 سنة كانت الناس تبدأ المطر يبدأ بشهر 9، شهر 10 تكون الأمطار في أثناء الموسم. حاليا كل هذا الكلام تغير. لذلك أيام زمان كنا ننزل بقى شهر 10، حاليا الزيتون ما بيكون ناضج في شهر 10، كل المنطقة تبدأ بواحد 11. إحنا الوزارة طبعا الحمد لله تعلن عن أيام بداية الموسم،
0: صحيح،
1: وتترك الموضوع لمدراء الزراعة، لكن إحنا الخبراء اللي بنعرف الزيتون، كل واحد منا خبير بيعرف أرضه بيعرف مزرعته بيعرف وين يلقى زيتوناته. اللي بلقى زيتوناته بكير وبده ياخذ من النسبة 15-16-17% زيت حرام. منطقة طول كرم بالذات تحديدا النسبة إلها المتوسط إلها يصل إلى 27%، متوسط الوطن إحنا كفلسطين كله 22.5%، لكن طول كرم كونها أمطارها أكثر من غيرها فيبقى نسبة السيولة فيها أكثر. طبعا إحنا بنكون نسبة المحافظة 27%، لكن لو مسكنا بالقرى نوجد في 30-35%. أنا ليش ألقى الزيتونات اليوم أو بعد أسبوعين ثلاثة كما كانت أيام ما كانوا العمال يشتغلوا في إسرائيل أثناء فترة أعياد اليهود، إنه يلقوا الزيتونات وإذا ملكوش المعاصر فاتحة يظلوا خلوهم 20-25 يوم يخرب الزيتون ويصير ميته ويودوه على المعصرة. ليش أنا أستعجل؟ أنا بخلي التجربة. في تجربة حصلت سنة 2023 في غزة قامت الحرب أو 24 لا أذكر 24 أو 24 قامت الحرب، الناس ما لقطوا زيتونهم، صارت الهدنة في شهر واحد راحوا لقطوا الزيتونات. في غزة نسبة السيولة 15%، واستطعنا خلينا نقول بجهود كثيرة جدا من رفعها ل 16% خلال 5 سنوات من 2017 ل 2020. الآن وقت ما عصروه شهر واحد طلعت النسبة 33%، والشاهد موجود موجودات المعاصر اللي عملوا فيها المهندس محمد وافي من دير البلح وخان يونس. فلذلك احنا الآن ليش أنا أخذ 16% و20% إذا ما استطعت أخذ 33%؟ هذه أهم نقطة بنركز حاليا عليها. اثنين، حاليا احنا أراضينا مش نظيفة لأنه الحرافين راحت، ما في حرافين. إذا على القليل نقطع العشب مش بالمبيدات، المبيدات مع الأيام بتقتل جميع البكتيريا اللي موجودة في داخل التربة ويؤدي إلى أنه الخصوبة بتقل. إحنا بلزمنا حشاشات لأنه بتقص العشب بالحشاشة بيصير بتحول إلى زبل طبيعي. فنتمنى من مزارعينا هذا الكلام أنه هو اللي إحنا عدم القصف المبكر، عدم استعمال شوالات البلاستيك،
0: صحيح،
1: عدم استعمال جار البلاستيك. أقولها على البلاء، آثم ثم آثم ثم آثم، كل مواطن يعلم أنه بلجان الزيت الأصفر هذا مسرطن، وإحنا من ناحية 90% 95% من شعبنا يستعمل الجالون الأصفر، وفيهم يستعمل الجالون الأصفر المستعمل كمان لسه فيه
0: الأخطر.
1: الزيت اللي الزيت جوا المسامات تبعته متخمر من العام اللي قبله. لا يوجد، إحنا عندنا التنك متوفر، وأكبر نعمة في محافظة طول كرم إنه كل دكان صغيري في قلب تلك. تختلف عنا مدينة رام الله العاصمي المؤقتي، بشان توصل على تنكة فاضية واحدة بتفر البلد كلها وبتبكاش بعشرين شيكل. البلد كلها بتفريها، ممكن تلكي لك وكيل واحد جايب شوية تنكات بتحكم فيه بالناس. إحنا في الشمال ليست، يعني في الشمال كل الشمال كل في الموسم كل دكان عن إطلاق فيها تنك. إحنا لما بنودي أولادنا على الإمارات بنوديه التلك، إما لما بنوديه أظهرنا بنوديه بلاستيك. هذا كلام حرام. حرام. البلاستيك مادة أولاً الكشفاف ممنوع، اثنين ويتفاعل مع الزيت ومن ثم بتذوب جوا الزيت جزيئات لا نراها بالعين المجردة. هذه المواد بتدخل إلى داخل الزيت، الزيت عندما نأكله بتغون هذه الجزيئات في داخل أجسامنا وتشكل أمراض خطيرة على مدى الأيام القادمة البعيدة. يعني الأمراض هذه الخبيثة ما بتبين بسنة وسنتين، ممكن تبدأ تبين بعد تراكم 10 سنين 10-15 سنة 20 سنة. فلذلك إحنا يعني شرعا لا يجوز. اثنين، مزارعنا لما يروح المعصرة لا يختار المعصرة الأقرب إلى بيته والمعصرة اللي قرابته فيها، ولا الأرخص أن يختار المعصرة الصح، لأنه المعصرة في المعصرة الزيت إما أن يكرم وإما أن يهان. 35% من جودة الزيت هي للمعصرة. المعصرة هي الأساس. المعصرة في عنا الخلاط، بدك تنتبه إنه الخلاط هو جوهر المعصرة. الآن على كلمة الخلاط نرجع للمزارع. المزارع اللي بيقطف زيتون وبكير لما يوديه على المعصرة، المعصرة إذا ما تعاملت مع زيت كزيتون استثنائي وإلا بظل في جوا الجفت كمية متبقيات من الزيت بنسميه فاقد الزيت جوا الجفت. وإحنا مع الأسف بفلسطين فاقد الجفت في الزيت، فاقد الزيت جوا الجفت، فاقد الزيت جوا الجفت هو 11%، وهو من الأرقام العالية جداً. مجلس الزيتون الدولي يسمح ب 6%، احنا 11%. تخيلي انه كل 100 كيلو يروح منك 11 كيلو، يعني هذه نسبة عالية جدا، يعني اكثر من فص المعصرة بتاخذها مقابل العصر. اذا يعني معناته الخطف المبكر انه فيش سيولة وبروح كيس من كثير من الزيت جوا الجفن. الان جوا الخلاط بدنا ننتبه لنقطتين، انه الزمن لازم إنه المزارع يأخذ حقه بالزمن، وأهم إشي الحرارة. أختي الكريمة، الزمان إنه المتر هو 100 سنتي، ما حد بيقدر يقول عنه المتر 29 سنتي، وأن الماء يغلي على درجة حرارة 100 ما في حد بيقدر يقول. زيت الزيتون يبدأ يفقد في الأنزيمات عند درجة حرارة 28، يعني معنى ذلك أنه المية اللي تنزل جوا الخلاط يجب أن تكون درجة حرارتها أقل من 28، لا أقل من 28، مشان نسميه عصر على البارد. إحنا الحمد لله والشكر لله كل زيتنا بكتب عليه بعصر على البارد، مع أنه لا بعرف البارد ولا بعرف، واللي حطه الجوز بعرفش ماذا تعني كلمة بارد. لذلك يجب أنه ننتبه لها النقاط، أنه طبعا إحنا عندنا متوسط بحط درجة حرارة 36 و40 و45 مع الأسف. ليش؟ لأنه بدناه تلهم في عنا شغلتين نعرفهم، أنه الجودة والكمية خطان متوازيان إلى التقلان. يعني إذا أنه أنا بدي زيت فاخر صحي طبي باعتبار أنه كطبي علاجي إلى جسمي بدي أخذ زيت فاخر، هذا الكلام بدي مثلا أستغني عن نسبة بسيطة جدا من الكمية. فهذول خطين متوازيات، هذه النقاط ننتبه. ننتبه كمان أيضا أنه في داخل المعصرة، أنه المعصرة فرد التوربين اللي هو المعتبر اللي هبقى. طبعا هذا الكلام هو موجه لأصحاب المعاصر، باعتبار التوربين فرض أنه ساعته باعتبار أو قدرته هي عبارة عن طن، ألف كيلو غرام، ما بصير نشغله على 1000 كيلو غرام، نشغله على 700، لأنه نفس مثل السيارة، السيارة عدادها فرض 240 كيلو متر، هل في عدد منها بمشي 240 كيلو متر؟ نمشي 100. إذا كانت الطريق مسموحة ومسموحة وهي الحد الأقصى إنه مسموح لنا 80 60 40 حسنه. لذلك أيضا لازم ننتبه لهذه النقاط. شوالات البلاستيك ممنوعة، شوالات قديش بنعصر بكير قديش بنأخذ زيت جيد، لأنه الزيت هو عبارة، الزيت في عنا أصناف، في عنا زيت الفاخر الممتاز الإكسترا فيرجن، في عنا العادي، في أيوة. الآن هنا الزيت هذا اللي بيكون طازج وفيه الشعطة والمرارة، هذا عبارة عن دواء أكثر من ستين مشكلة بحلها بالجسم، بدءا من السرطان للزهايمر، لكل هذه الأمور. إحنا بكل وساطة نقدر نحصل على هذا العلاج مجانا من داخل الزيت الزيتون اللي هو نعمة رب العالمين. اثنين، في عنا عادي كمان، هذا موجود في كل المعاصر، اللي بيأخذ بجيب كل واحد لما بيجي الدور عليه على دوره بروح بجيب ربطة خبز بحطها، هذا شيء جميل وإنساني ممتاز. لكن هذا الكلام شو بيساوي؟ بحط رغيف الخبز تحت الفرازة، هذا الكلام أكبر دمار للزيت، لأنه بينزل من داخل الخبز يعني رذاذ حبيبات من غبار بينزل من هذا الخبز بينزل إلى داخل الزيت، هذا باعتبار كله بكتيريا تؤدي إلى تعفن الزيت وخراب الزيت في فترة بسيطة. هذه أمور بسيطة جدا. التدخين، الأراجيل، التدخين هو عبارة عن قاتل جوا المعصرة، إنه حد يدخن سيجارة جوا المعصرة والله يؤثر على الزيت لمدة كذا ساعة. هذه وأقسمت قلت والله، لأنه هذا نتيجة أبحاث دراسات العالم قاعد بيخسر عليها.
0: يعني أصحاب المعاصر أرجوكم أنه تنتبهوا على كل هذه التفاصيل وكل هذا الكلام والمعلومات الهامة، علشان هذه أمانة بالنهاية ويجب عليكم المحافظة عليها. وحتى المزارع نفسه لما يكون جايب محصوله تعبان وشقيان وأيام متواصلة عماله بيجني بثمار الزيتون، يضيع كل تعبه ويفقد قيمة هذا الذهب الأخضر اللي إحنا بنمتلكه في فلسطين مجرد كل هاي التصرفات الخاطئة. فأرجوكم لكل المزارعين أنه ينتبهوا على هذا الكلام الدقيق اللي عمله بيتحدث فيه الأستاذ فياض. فأنا بدي أشكرك صراحة
1: أختي الكريمة. إحنا عندنا في فلسطين تقريبا مع غزة في عندنا 300 معصرة، في الضفة الغربية في عندنا 265 معصرة. أصحاب المعاصر خبراء، نقول لهم كل احترام
0: طبعا،
1: كلهم نعرفهم بالاسم، يعني احنا كمان زيتون او كجهات رقابية كده نعرفهم بالاسم، وكلهم خبراء 100%. لكن مشكلتنا احنا مثلا تكون في المعصرة بحط فني للتشغيل، هذا الفني ممكن ما يكونش على قد المسؤولية. هون مسؤولية صاحب المعصرة ان يراقب بصورة جيدة اذا كان لا يستطيع انه هو بنفسه اللي يشغل المعصرة. فاصحاب المعاصر عنا أصحاب خبرات ونحن نتعلم منهم، يعني مش نعلمهم، لا إحنا نتعلم منهم، لكن نتمنى عليهم زيادة الرقابة على الأداء جوا المعصرة لأنهم يعرفوا الحقائق.
0: اليوم المواطن اللي بيسمعنا، المواطن البسيط الفلسطيني واللي صار بحاجة أنه يتزود بزيت الزيتون وبالزيتون، فبيبلش يظهر بباله سؤال أنه من بعد كلام الأستاذ فياض وخاصة في بداية الحديث أنه الحمد لله السنة هو أفضل بمرتين من العام القادم من العام الماضي، بس كمان السؤال اللي بيهم المواطن أنه كيف يا ترى راح تكون الأسعار؟ إيش التوقعات بالنسبة لكم أستاذ فياض؟
1: ما في توقعات أسعار، عرض وطلب، لكن لن يكون زي العام الماضي، راح تكون أرخص من العام الماضي لكنه أكثر من المعدل العام اللي عادة قبل 10 سنين كنا محتاجين عليها، يعني لحد الآن هذا عرض وطلب. من يحدد الأسعار هم تجار الأمانات اللي بودوا على الخليج العربي، يعني كيف هذول الآن هم في صراع في أن إحنا بلزمنا سنوية 19,000 طن أختي الكريمة، بلزمنا 13,000 طن للسوق المحلي في الضفة الغربية، استثنينا حاليا غزة لوضعها البأساوي اللي عايشته وعدم السماح بالتواصل بيننا وبينهم. الآن حمل الضفة الغربية بلزمنا 13,000 طن للاستهلاك المحلي، وبلزمنا من 3,000 إلى 5,000 بوعد 4,000 طن نوديهن على دول الخليج العربي. وهذا الكلام يعني منطقة طول كرم بالذات تجرين ونابلس دول 3 محافظات اللي الرائدات في هذا الموضوع، في 16 شركة تبغيل أو 17 شركة بتودي على دول الخليج. هذول الآن بدهم كونها الخليج العربي هو مسرح دولي وليس مسرح عربي فقط لا غير، لذلك من يسوق هل الأردنيين ولا السوريين ولا الفلسطينيين ولا الأتراك، لأن السوق مفتوح للجميع.
0: صحيح.
1: مع أنه إحنا فلسطين بالذات تحديدا بالخليج العربي إلنا سمعتنا التاريخية، هذا إرث لازم نستغله، لازم ما يكونش ما يروحش من عنا زيت مخشوش. إحنا في عنا بعض يعني لا نقول عن التجار الرسميين الأساسيين اللي هنا نكون لهم احترام واللي هم راح يحشروا مع الصديق والأنبياء في الآخر لنصدقهم لأمانتهم، لكن هناك من يسيء إلى زيتنا بحيث أنه يوصل إلى دول الخليج العربي زيت أو رصيع ما يكونش بلدي من عنا، هذا كلام يؤثر علينا. فلذلك هذول هم اللي يحددوا السعر، أحيانا بيكون في هناك اتفاق ما بينهم على تحديد سعر معين، لكن يبقى العرض والطلب هو الأساس. ونتمنى ومزارعنا لأن الزيتون أصبح لا الزيتون العادي البعل أصبح لا يمثل استثمار جيد مثل حاليا، لو طلع عن الزراعة مكثفة طلعت عن الزراعات الزيتون يعني شيء مختلف اختلاف كلي، تتغيرش في المناخ تتغيرش في كذا، يعني الآن عالم الزيتون انتقل انتقال هائل جدا. هذول هم من يحددوا، نتمنى أن يكون للمزارع، والمزارع الآن مهما طلع السعر فهو بالنسبة له نشكم تنفيش معه، يعني عندنا كلفة الانتاج عالية وسوق العمال عالية وبسد القصف عندنا لما بأخذ 30% كأقل احتمال أو 40% أو 50% هذه نسبة غير موجودة في كل العالم على إطلاق غير عندنا فلسطين. فمزارعنا يعني بالفلاح مسخم ورب العالمين يكون معاه ورب العالمين هو
0: وبننساش كمان
1: كل خير.
0: بننساش كمان نصبح على المزارعين وأصحاب الأراضي اللي للأسف سلبت منهم، مش قادرين إنه يوصلوا لأراضيهم بسبب منع من الاحتلال والمستوطنين،
1: لأن أخي الكريم منذ حرب الإبادة حتى الآن في عنا 23 24 25 128,000 درهم زيتون لم يستطع أصحابها أن يصلوها. هذا العام هو الأسخن والأسوأ، لأنه حاليا في عنا انتخابات في إسرائيل، الأحزاب المترشحة للانتخابات أدائهم أو اندعائهم الانتخابية من يضايق الفلسطينيين أكثر، اندعائهم الانتخابية من يقتل، من يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيها،
0: وهذا بأثر على الإنتاج.
1: ما تم الأسبوع الماضي في يعبد وفي عرابي، في عرابي بالذات تحديدا المجازر لمآدي الدولومات من الأشجار المعمرة وليس الأشجار الحديثة، كانت هي عبارة عن كارثة ما فقدناه في بلدي اسمها المغير في محافظة رام الله، بدت المغير مساحتها كانت 25,000 دولوم، جرافات الدي9 بالعشرات في يوم واحد 10,000 شجرة زيتون في يوم واحد، أكررها 10,000 شجرة زيتون. البلدة من 25,000 درهم نزلت ورجعت إلى فقط لا غير 925 درهم. تخيلي على بلدة يعني قديش مساحتها ترجع على 1,000 درهم اللي هي المخطط الهيكلي تبعه والباقي كله تم مصادرته. كل يوم نسمع مصادرات، كل يوم نسمع بحريق، كل يوم نسمع بأشياء معينة بتفننوا يعني بتفننوا هالمستوطنين في هالمواطنين تفنن عامل. فنتمنى السنة تكون يعني ربنا الصبر والقصف الجماعي. ممكن احنا منطقة الكرم بالذات تحديدا ربنا منحها ميزة ان وطاء صح منطقة في عنا منطقة الشعراوية ومنطقة الكفارات منطقة كذا ما في عنا مستوطنات ما في عنا منطقة الكفافة فيه بسبب يعني خلينا نقول تطويب الأراضي من أجدادنا في حين كانوا واعيين أكثر من غيرهم. فهذه برضو نعم من رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب تتحسن هالأحوال وتنفرج هالأحوال وتكون كله بصالح المزارع الفلسطيني، والله يهدي البال وإن شاء الله يا رب يكون موسم خير، والموسم مش بس موسم 2026، موسم إن شاء الله 2027 يكون أحسن وأفضل، وأصحاب هذه الأراضي استطاعوا وتمكنوا من الرجوع إلى أراضيهم ويكون الموسم أفضل من حتى هذا العام. شكرا كثير لك الأستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني.
1: شكرا لكم.
0: أسعد صباحك، مشكور على كل هذه المعلومات، مشكور على كل التفاصيل اللي دائما بتحيطنا والسادة المشاهدين والمتابعين بها مع بداية موسم الزيتون واقترابنا من هالموسم، موسم الحصادة، موسم الخير والبركة، الموسم اللي الكل بيتغنى فيه. لو بدنا نرجع شوي للذاكرة قبل تقريبا 6 سنوات 7 سنوات قبل 2020 كنا نتغنى بموسم الزيتون. كل أفراد العائلة، الكثير من الموظفين بياخدوا إجازة يوم يومين، بيكملوا على خميس وجمعة وسبت، بيقعدوا أسبوع كامل في الأرض، الزلام من الصبح بكير بعد صلاة الفجر بينزلوا على الأرض قبل ما تحمي الشمس وتطلع وتصير عالية، بيفرشوا هالأرض كل المفارش وبيبلشوا بهالزيتون وبيستلموا قطعة قطعة وبينتشروا. وكمان بتشاركهم ست البيت الفلسطينية بطنجرة المقلوبة، والصبح بكير مين بيعمل الفطور الصباحي؟ الحجة الكبيرة اللي بتكون نازل الصبح بكير مع زوجها كبير العائلة وولادها وأحفادها، ينزلوا الصبح بكير بتبلش تفرم وتخرط بهالبندورة وبتحطها بالقلاي مع شوية تومة وقلاية بندورة مع زيت الزيتون الطازة، حبات الزيتون، صحتين وألف عافية. هذا اللي كنا نعيشه زمان أغلبنا ومعظمنا من المزارعين الفلسطينيين ومننا كأبناء الشعب الفلسطيني، لكن ويلاه ويلاه على حالنا هالأيام والأعوام اللي بنعيشها وبنمر فيها، حالنا ببكي. ومثل ما ذكر الأستاذ فياض بالفلاحي إحنا مسخمين، إن شاء الله يا رب ينصفنا في الأيام القادمة وتكون السنوات والأعوام القادمة سنوات خير، سنوات عطاء، سنوات يعني بعد كل سنوات العجاف اللي عشناها إن شاء الله يا رب الخير قادم لا محال ودوام الحال من المحال. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وإن ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابع. صباح الحركه وان شاء الله يا ربي في الحركه بركه دائما. صباح النشاط والحيويه لكل اهلنا واحبابنا. صباح الخير للامهات اللي بلشوا يستعدوا للسائقين على كل الخطوط. يسعد صباحكم خطوط الداخلية والخارجية. صباح الخير. الأسواق بدأت بالانتعاش إن شاء الله يا ربي في كل المدن. فصباح الخير لكم جميعا. كمان بدنا نحكي وتعالوا نروح معي وإياكم مشاهدينا ومتابعينا من طول كرم إلى قير قضاء سلفيت في هالمنطقة. أكيد اللي دائما الأهالي مرتبطين بالأرض. الزراعة كمان هي جزء من حياة معظم الأهالي في هذه المناطق ومصدر دخل ورزق لإلهم. هون إحنا بدنا نحكي مشاهدينا ومتابعينا بهالمحطة عن حكاية أحد المزارعين اللي اختار إنه يحول هذه الأرض اللي بيمتلكها لمشروع مستمر مش مرتبط أبدا بأي موسم أو بموسم واحد. فلهيك قرر إنه يطلق اسم مزرعة الفصول الأربعة. قطعة أرض استطاع إنه يعمل عليها مزرعة وسماها الفصول الأربعة. بس شو يا ترى الفصول الأربعة؟ كيف يعني زراعة على مدار السنة وطول الفصول؟ كيف التفاصيل؟ شو اللي بيميز هالمزرعة عن غيرها من المزارع؟ تعالوا نتحدث أكثر من خلال الصوت والصورة مع صاحب المزرعة الأستاذ عبد الباسط سعيد. صباح الخير أستاذ عبد الباسط. أنا بتمنى إن شاء الله إنه في اللحظات القادمة رح يكون وإيانا الأستاذ عبد الباسط من خلال الصوت والصورة ومن مزرعته. مزرعة الفصول الأربعة اللي فيها الزراعة العضوية وأكيد فيها زراعة موسمية على مدار العام. ما بينقطع منها الزراعة، ما بتنقطع منها الإنتاج، ما بينقطع فيها الزراعة وزراعة كل المحاصيل اللي إحنا نحتاجها. التجربة اللي كانت طبعا من خلال فكرة خطرت بال الأستاذ عبد الباسط، اشتغل عليها وطورها خطوة ورا الثانية لحتى تصير اليوم مصدر دخل لهذا المزارع وكل شخص بيساعده. رح نقترب معاكم من هذه التجربة ونعرف كيف بدأت وكيف بدأ يخوضها، كيف بدأ يشتغل عليها، شو الصعوبات اللي واجهته وبالتحديات، خاصة لما احنا بنحكي من اسمها الفصول الأربعة. ان شاء الله رح يكون وإيانا في طيب دقائق قليلة ورح يكون وإيانا الأستاذ عبد الباسط من خلال الصوت والصورة ومن مزرعته ورح نعيش معاكم هاي التجربة وكأننا زرنا هالمزرعة وإن شاء الله قريبا صحنا ونزورها على أرض الواقع. لكن أنا دائما بحب أنقلكم معي مشاهدينا ومتابعينا وتكونوا معنا عايشين الحدث يعني بالصوت والصورة بكل المقابلات إن أمكن. وخاصة لما إحنا بنحكي مزرعة الفصول الأربعة يعني أكيد إحنا بنحب إنه نشوف هالمزرعة، نشوف كل الزوايا اللي فيها، شو المحاصيل اللي اشتغل عليها الأستاذ عبد الباسط، نتعرف عليها، على الإنتاج، على المزروع حاليا، نعرف كيف شكلها وكيف بنقدر نتواصل مع أستاذ عبد الباسط لحتى إذا في حدا من السادة المشاهدين والمتابعين حب إنه يجرب المحاصيل اللي بتنتجها هالمزرعة كيف بيقدر. فإن شاء الله من خلال الصوت والصورة رح نكون معكم والأستاذ عبد الباسط. اليوم لما إحنا بنحكي بصراحة كيف ممكن إن نستفيد من كل المواسم ونزرع فيها وعلى مدار العام، كل هالأسئلة والاستفسارات رح نناقشها، خاصة للناس اللي يمكن ما عندهم هالتجارب الكبيرة أو يمكن عندهم قطعة أرض مهملة متروكة، بس إذا استثمرنا فيها بالطريقة الصحيحة ممكن أنها تعود لإلنا بالفائدة الكبيرة. إيش هي هالفائدة؟ إن شاء الله رح نتعرف وإياكم مع ضيفنا اللي بينضم وإيانا الآن وجاهز أستاذ عبد الباسط. صباح الخير أستاذ عبد الباسط، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم الجميع إن شاء الله تعالى.
0: من طول كرم من استوديو برنامج طلة فجر بنصبح عليك وأنت موجود حالياً في المزرعة، مزرعة الفصول الأربعة. فأحكي لنا كيف بلشت هالمزرعة، كيف إجت الفكرة على بالك وليش حبيت إنك تطلق عليها اسم الفصول الأربعة؟ شو بميزها عن غيرها من المزارع؟
1: يسعد صباحكم أول شيء وحياكم الله، مشكورين جدا على هاي المبادرة الكريمة. فكرة مزرعة الفصول الأربعة بلشت عندي من قبل 3 سنوات تقريبا. اقتنعت بفكرة الورق العنب، يعني شجر العنب بس بعطينا ورق. زرعت حوالي 60 شجرة وبلشت أطور فيهن. أتتني الفكرة أن عندي حوالي 5 درمات 6 درمات في المنطقة هنا، فبلشت أزرع فيهن، يعني خاصة في الأحداث الأخيرة اللي صارت هذه الناس قاعدة، فبلشت أنا أستصلح في الأرض وأزرع فيها. عمر المزرعة عندي 3 سنوات، بتقوم على فكرة الزراعة العضوية الكاملة بعيد عن جميع الهرمونات والمنشطات الغذائية للنباتات، تعتمد على الزبل العربي، تعتمد على تنوع المحاصيل اللي شغال عليها قاعد، فيها شك برضو حيواني بتعلق في الأرانب والدجاج البلدي والنحل. أنا يعني عندي خلايا نحل وعندي دجاج بلدي حطيت شوية بجهز فيه قاعد، وعندي شوية حمام، بالإضافة للأشجار المثمرة والعنب، عند أكثر حوالي تقريبا 30 صنف من الأشجار البذرة عندي.
0: ما شاء الله. طيب لما بدنا نحكي بصراحة عن المزرعة، كيف بتتميز؟ بشو بتتميز أكثر شيء المزرعة، مزرعة الفصول الأربعة؟
1: يعني أنا بحاول إني أميزها بقدر إني شو بجيب أصناف نادرة عليها وأدخلها فيها. يعني على سبيل المثال عندي العنب بسموه العنب الورق الأمريكي، بنزل قبل الموسم

0: يعني هاي مثال. المثال الثاني عندي مثلا جبت اشجار لوز مقزمه، اعطتني السنه في شهر واحد لوز، يعني في رمضان كان عندي ثمر اللوز عندي نازل، في حين انه اللوز العادي لسه مش ما كانش منور، ما بكى منور يعني. فبدور على اشجار اصناف ثانيه اما تعطيني انتاج مبكر او تتاخر في الانتاج.
1: ما شاء الله. طب انا انت حكيت لنا انه عمرها 3 سنين المزرعه، بس قديش اخذت منك جهد لحتى توصل بشكلها الحالي اليوم؟
0: والله انا شبه شغال في الارض يعني يومي تقريبا، باجي عليها من الساعه 7 بضل 6:30 ل 7 المغربيات او 8 وانا شغال فيها، بشتغل فيها يعني لحالي، مجهودي الشخصي لحالي، ما في يعني معي عمال، لانه الوضع فيش دخل وفيش امور زي هذه، وانا موظف حكومي، فيعني فيش امكانيات ان الواحد يعني يجيب شغل مع ايدي عامل بحيث انه يسدد على مصاري ويحط حاله التزام مالي اضافي. يعني انا شغال فيها بشتغل فيها، بسنسل وبظبط وبزرع وقاعد بستغل يعني في فكره المزرعه هذه، كل سنتي عندي في الارض انا قاعد بستغل فيه، وبعمل قاعد في اعاد عمليه تدوير لبعض الشغلات. يعني على سبيل المثال الاطارات السيارات الكاوشوك عجل السيارات انا بستغل فيها على السناسل، السنة تعرفي كل الاراضي فيها سناسل، فانا صحيح. بحط تحتي نايلون، بحط العجل على فوقه، بحط بجيب تراب عشان ابلش ازرع فيه، اللي استغل المنطقه الميتة يعني استغلها استغلال كامل، بزرع عده اصناف وعده شغلات، وكلها معتمده على الزراعه العضويه بعيد عن جميع الهرمونات اللي الناس زهقتها وملت منها وعملت عنا ألف مرض ومرض.
1: طب هل كل المنتجات اللي بتنتجها المزرعة هي للاستهلاك والبيع، ولا في منها جزء لك ولعائلتك بشكل شخصي؟
0: طبعا في يعني إنه بشكل شخصي، وفي برضو للبيع، يعني أنا يعني عامل مشان شغل تجاري، ما أنا عامل بس يعني اكتفاء ذاتي،
1: لا مصدر دخل
0: عندي، مصدر دخل. يعني اللي سنتين شغال في المخللات الحمد لله اشتغلت فيه، السنة نزل عندي العسل ورق الدوار، هاي السنة الثالثة نازل عندي، السنة هاي راح ينزل عندي البيض البلدي بعد فترة صغيرة إن شاء الله تعالى. فكل موسم في عندي صنف بنزل أو أكثر من صنف حسب الموسم. يعني حاليا إحنا في موسم العنب، بس شوي العنب يعني ينزل يعني بقوة، راح أبلش أعمل في دبس العنب وفي الزبيب وشغلة زي هاي، التين كذلك الأمر راح أبلش بس سعره ينزل مشان اخفف التكلفه علي، ابلش اعمل فيه في القطين.
1: يعني انت كمان كمان بتستغل المحاصيل اللي موجوده وبتصنع منها منتجات غذائيه.
0: بستغلها وبختار الوقت اللي تكون فيه رخيصه بحيث انه ما تطلع لي تكلفه عاليه، اللي اقدر اسوق للمستهلك، يعني المستهلك
1: قادر عليها،
0: يصير يقدر عليها، خاصه في ظل الاوضاع اللي احنا يعني قاعدين جميع بيعاني منها، الجميع بدون استثناء بيعاني من الوضع الحالي. فأنا يطلع لي المنتج عالي وبيعه للمستهلك عالي، ما لا هو بستفيد ولا أنا بستفيد، فأنا بتحين الفرص تكون يعني المنتج نازل سعره اللي أجيبه وأشتغل عليه، من روب بندورة روب خروب. هسه إحنا حاليا موجين على موسم الزيتون، بعد أسبوعين راح أبلش في شغل الرصيع الأبيض والرصيع الأسود المملوح، يعني إحنا نعرفه بالفلاح المملوح الزيتون الأسود. يعني هاي الأمور يعني شغل عليها من العام اشتغل فيها، والسنة راح أكمل فيها إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله يا ربي السنة رح بتوقع الأمور تكون أحسن وأفضل ما يتعلق بالزيتون.
0: إن شاء الله أحسن، يعني مبين الأمور واضحة أنه أحسن من الموسم العام.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله تعالى.
1: حكيت قبل شوي أنه كل المزروعات عندك هي زراعة عضوية بعيدا عن الهرمونات والكيماويات وغيرها. طب شو يعني هذا على أرض الواقع؟ وحكيت خاصة أنه كل الهرمونات تعمل أمراض ومليون مرض ومرض، بس بالنسبة لسيد عبد الباسط بمزرعته اللي بتنتج محاصيل مختلفة ومتنوعة على مدار العام كلها زراعة عضوية، شو يعني هذا الحكي بالنسبة لك يعني وبالنسبة لزبائنك؟
0: يعني كل نبتة، كل أي شجر في العالم في الحياة، سواء خضريات ولا الأشجار العادية، بحاجة لسماد. حسنا بدل ما اطلع اجيب رسامات كيماوي المسميات 12 على 12 او 13 على 13 او البوتاسيوم او الفوسفات، لا احنا عندنا ما يتوفر عندنا الزبل العربي تبع الغنم وتبع الدجاج وتبع النعاج والامور زي هذه. انا شو بسوي فيه؟ بجيبه بنقعه في براميل بلاستيك، بدير عليه مي بنقعه وبصير اقيم محلوله، يعني بصير عندي محلول سماد عضوي طبيعي جدا بعيد عن الكيماويات، بعيد عن اي مواد يعني بترجع بشكل سلبي على صحتنا.
1: في ناس بتحكي لك ما هي اصعب
0: بس صحيه اكثر. وانا هاي بدي اياها، والزباني هاي اللي بدهم اياه، بدهم شيء عضوي شيء صحي. يعني في بيوت البلاستيك بزرع الواحد شده خيار، تبقى الصبحيات نواره، بتبقى اخر النهار صارت حوالي طول صبع الواحد. جميع هرمونات وجميع مواد غذائية، ويعني ما هي طبيعية. لا أنا

0: بعتمد على أن السماد عنده عطوي تأخذ يعني الثمرة تطلع وتنمو بشكل طبيعي.
1: اليوم بتحس إنه المستهلك والناس صارت بتحكي مش مشكلة أنا لو بدفع بزيادة شكل شكلين صحيح ثلاثة صحيح، بس المهم إني أنا أخذ منتج صحيح عضوي وآمن وخالي من الهرمونات.
0: 100% الناس صار توجهها خاصة بعد انتشار الأمراض والصحة وهذا ظهر بوجعه ومفاصله يعني أكثر من شغلة، الناس صار توجهها للأمور العضوية، بقول لك أنا بدفع بزيادة بس أخذ شغلة أنا واثق منها وشغلة صحية، وأنا يعني أنا شايف يعني كيف طلعت يعني والثمرة كيف صارت. الناس بدها يعني بدها توجه هذا، فبدها الناس اللي يعني تدعم وتساعد أي توجه قائم يعني على الفكرة هذه.
1: طب كيف بتحافظ على المحاصيل وبتحميها من الآفات بعيدا عن المبيدات والمواد الكيماوية؟
0: بس عندنا احنا مثلا على سبيل المثال شجر العنب في قبل بكون ندخن له، فانا بحط عندي في الارض شويه ربيع من الحشيش اليابس وبصير اولع يعني يعطيني دخنه ما يعطيني اللهب. اي بعض اي حشره بتروح تطلع، الزيتون كذلك الامر، التين كذلك الامر، يعني جميع الاشجار هذه انا بحاول احافظ عليها من خلال هاي الامور، الامور التقليديه القديمه اللي بقى ابوتنا وسيادنا يتعاملوا فيها احنا شغالين ماشيين عليها
1: ما شاء الله.
0: هاي الجانب. الجانب الثاني التربه، ممكن اوقات الناس يعاني من كله التربه او من كله خصوبه التربه، فاحنا بديل عنها اللي هو الكومبوست، زبل الدجاج مع العشاء ومع الحشيش ومع شغلات زي هذه بنخلطها، ومع الخضروات باكل خضروات ومرزه هذه، فانت بتكيها خلال 20 لشهر زمان صار عندك تربه صالحه وخصبه وقويه
1: ما شاء الله،
0: هذه بتعوضك عن جميع وسائل النمو او الاسمده الكيماويه، حتى بالعكس افضل منها.
1: طب خلينا نكمل حديثنا ان شاء الله، ولكن عشان انا نوهت للسادة المشاهدين رح ناخذكم بجوله بمزرعه الفصول الاربعه، فمن بعد اذنك اذا بتاخذنا بجوله تحكي لنا اكثر شوي عن ابرز المزروعات، وحكيت لنا موجود العنب الصبر، بس بعد اذنك يعني تقلب الكاميرا وتفرج السادة المشاهدين والمتابعين. اي نعم صحيح،
0: هاي احنا هسه حاليا ماشيين في مزرعه البيت تبع العنب، انا عامل اذا بتلاحظ انت السقف فوق انا عامل عليه اكواس وحاطط عليه شبك مشان يعني مشان الشمس، لانه الفتره الاخيره المناخ عندنا صارت الحراره عاليه، فانا مشان احميه مشان يظل يعني الجو عليه مناسب، فانا يعني غطيته فعملته غطيته في بلاستيك اسود شبك اسود بنسبه يعطي ظل حوالي 70% يعطيني ظل. عندي مثل اشجار التين، هاي البيت الثاني لورقة الدوالي، الصبر طبعا انا بعاني من افه الخنازير ما بيجين علي بحطهم للصبر تحطيم، والتين وشغلات زي هاي مثلا برضو عندي المربع الثاني تبع العنب
1: ما شاء الله،
0: يعني تطلع مثلا الورقه هاي ورقه عنب بتكون يعني رقيقه وما شاء الله عنها وناعمه. لقدام شويه في عندي خلايا النحل، نطلع لخلايا النحل. في برضو أنا بالنسبة لموضوع النحل أنا بقطف قطفة واحدة في الموسم، بلشت في 3 خلايا وإن شاء الله السنة هاي راح أرفعها لحوالي 10 أو 15 خلية، اللي يعني بعد ما تعلمت الإنسان بيجي مش بتعلم
1: صحيح،
0: فجهزنا الأمور زي هذه وجهزت خلايا النحل هاي حطيت لها عمل عليها ظل حماية للنحل وحماية إلها، عملها مشروب مية يعني قاعدين شغال مجهود شخص شوي شوي. هاي عندي العنب العادي هنا التقليدي يعني متعرف عليه، هاي اللوز، هذا اللوز هو أصلا بيجي طبيعته مقزم هذا بنزل قبل موسمه حوالي 20 لـ25 يوم أو 30 يوم أو شهر زمان بنزل، طبعا الربيع هذا الفقوعنا خليته مشان النحل مشان يستفيد من الزهر تبعه، حاليا بلشت أكون فيه أنا قاعد مثلا بساوي لموضوع الدجاج
1: ما شاء الله.
0: هاي الغرفة اللي قدامنا عامل فيها الحمام، هنا عندي تبعات الصبر هان مثلا زارع البابايا وزارع مشمش حموي وزارع خوخ يعني أكثر من صنف. هاي عندي تين برازيلي، التين البرازيلي ينزل عنا جديد هذا الموضوع.
1: إيش يعني التين البرازيلي؟
0: نوع اسمه برازيلي
1: وهيك تيجي بتكون حجم الشجرة مقزمة
0: مكزمة وبتعطي حمل غزير
1: ما شاء الله.
0: هذول عمرهم سنة، 5 برازيلي عمرهم سنة، هاي مشمش حموي عندي هنا، وعندي جوافة قلقيلي، وعندي كعب الغزال، وعندي حوالي 6-7 أصناف تين.
1: ما شاء الله. طب اليوم تفضل.
0: توتي أفغاني أو إيراني بسموه.
1: أها. طب أستاذ عبد البصر ستمنى أنك تفصل الخط علشان يكون الصوت واضح بالنسبة للسادة المشاهدين والمتابعين. ممتاز، كل الاحترام. طيب حاليا يعني إحنا بصراحة مشكورة على هالجولة، غلبناك معنا بس عشان نفرج السادة المشاهدين والمتابعين. بس نستكمل حديثنا اليوم، قديش الزراعة من وجهة نظر الأستاذ عبد الباسط هي ملجأ و جهة أمان للناس اللي عندها أراضي بس مش عارفة إيش تعمل فيها، علشان تعتبر مصدر دخل ثابت آمن بيعوضها نتيجة كل هالظروف الصعبة الاقتصادية اللي بنمر فيها؟
0: عندنا في الفلاحي أو في مثل بيقولك الأرض بتستر.
1: أها.
0: الأرض شو أنت ما بتعطيها هي بتعطيك، ما بتقلق عليك. يعني أنت شو مقدمة الأرض شو ما عطيتها بتعطيك يعني أضعاف جهدك، خاصة في الوضع اللي احنا حاليا فيه، فيش بطالة، فيش عمل في إسرائيل، فيش عنا يعني أي دعم اللي شبه واقف تقريبا. فالأرض هي ملاذنا الأول والأخير.
1: الأرض بتستر. شو تعلمت من الأرض؟
0: تعلمت من الأرض إنه أنت أي إشي بتعطيه يعني أنت بتخدم الأرض يعني إيه بتحفظه وبترجع لك إياه.
1: هاي الدموع نتيجة الحب والشغف والارتباط بأرضنا، الأرض الحبيبة، وعن جد الأرض بتستر يا جماعة. وهذه توجهات كثيرة صرنا نشوفها من فئات الشباب، من رجالنا، خاصة لما تقطعت فيهم السبل والطرق، وأنه الظروف الاقتصادية، موضوع الرواتب، العمال تقطعت بهم. يعني شفنا ظروف العمال كيف كانت، ولكن كان الملجأ لنا دائما وللكل كان ينصح فيه بالفترة الأخيرة هي الأرض.
0: الأرض ما بتقلل. بعدين أنا أحب أنوه فكرة ثانية عندي.
1: تفضل.
0: جبت تراب وجبت عبادة بلاستيكية اللي أزرع فيها مشان أوفر عليه في المي وفي السماد، واستغل العبادة البلاستيكية هاي أحطه في مناطق ميتي، يعني عندها الرجم هنا أنا بستغله بحط عليه مزرعاتي، بزرع عليه.
1: يعني بتكون صعب الزراعة فيها فأنت بتحط هذا
0: اللي إذا الأرض تكون وعري أو بكون فيها الخلوند أو بكون فيها شلال ثانية صعبة، يعني الزراعة فيها ما بتنجح صح.
1: هون المعنى الحرفي لما قلت إنه أنا بستغل كل سنتي في الأرض وبزرع فيها.
0: بستغل كل سنتي فيها قاعد أنا، بحيث إن أنا الأرض اللي عندي أستغلها بشكل كامل لحد 90-95% اللي أستغلها. ما أخلينا يعني تروح فاضي هيك بدون أي فائدة، لا أنا بستغلها وبشتغل عليها بشكل صحيح. فهاي الزراعة في البلاستيك برضو فكرة جديدة، تدوير العجائل مثل عندي المنطقة هاي، طلع هنا هذا رجم كبير في حوالي 20-25 متر في عرض 4 متر، أنا بدي أستغله، بدي أعطف العجال هذه أبلش أزرع فيها وأعمل معرش، هنا أحط عليه مثلا مسي فلورا، أحط عليه أي شجر ثاني متسلكة وأعملها معرش.
1: ما شاء الله.
0: يعني الأفكار بتطلع مع الإنسان حسب الواقع اللي عنده، حسب الظرف اللي عنده، حسب الجغرافيا اللي عنده،
1: وكل موسم يختلف عن الثاني.
0: كل موسم يختلف عن الثاني صحيح.
1: طب هلا صار في عندك زباين صاروا بيشتروا منك بشكل دوري ومستمر، لأنه خلص بيعرفوا مصدر المنتج وطريقة زراعته؟
0: يعني عسل مثل آخر موسم كان عندي موسم العسل، في أقل من 20 يوم بكون المنتج من العسل جميع متصرف رايح طالع.
1: ما شاء الله.
0: في ثقة. على الجميع إن شاء الله تعالى. ثقة الناس في المزارع مهمة جدا، في آلية، في طبيعة، يعني طبيعة تكوين المنتج. ورك العنب انا مش يعني شغال فيه والله ما ملحق عليه، في طلبات بضل الناس تطلب ورك. طيب. المرمية
1: يعني بما انه في عندك فائض بالانتاج، ممكن نحكي انك بتبيعه مباشره للمستهلك ولا كمان صرت تنزله على الاسواق والمحلات لحتى تستفيد؟
0: والله مش ملحق انزل على الاسواق، يعني حتى الناس اللي بتطلب عامل عندهم على الدور، يعني والله انا بدي مثلا 5 كيلو، بدي 4 كيلو، بدي 6 كيلو، بدي 3 كيلو، بدي كيلتين، فبجهز له ورسية كذلك الأمر، والممنوح نفس الحاجة.
1: ما شاء الله.
0: جميع الأمور الحمد لله، يعني الأمور ماشي، خاصة أنه يعني المزرعة عندي بداية إنتاجها. يعني تطلع الزيتون، هذا موسم الرصيع والزيتون، إن شاء الله أنه بداية خير.
1: إن شاء الله يا رب.
0: طب المرمية شغلات احنا فقدناها. يعني احنا كفلاحين صرنا الواحد بده يساوي الدكه وزعتها نطلع جاي من نابلس نشتري من السوق. طب احنا ما بقينا نصنعها في البيوت احنا كل بالمعنى نرجع نصنعها مره ثانيه. الرصيع نفس الشيء، الجبن نفس الشيء، السمنه البلديه، رب الخروب، جميع الامور هذه، البندوره. ليش ما نرجع احنا لعاداتنا القديمه ولصناعاتنا اللي بقت امياتنا وابوتنا يسووا فيها؟
1: صح. واليوم انت رجعت كل ما كنا نعيشه سابقا قبل 20 و15 سنه و10 سنين، لما كانت حياة الفلاحين حياة مميزة، حياة بصراحة الكل بتغنى فيها صدقا.
0: يعني أنا حياة أبوي بكى عمره 80 سنة وفي المشي ما طلعش ما جاري في المشي.
1: ما شاء الله.
0: يبقى الواحد صحته معه عايش على أمور طبيعية. هسه شو إحنا هذا الحاجي بعده يعني عندنا متوفر وفي مجال نسويه، شو اللي بمنعنا؟ لا إحنا لازم نسويه ونرجع له. نرجع للحياة الطبيعية وللأمور الصحية قدر الإمكان. وهي شغلة ما هي صعبة. يعني تذكري ما هي صعبة الوضع زي هذا والقصة زي هذه بإمكان أي إنسان فينا يسويها، بس بدها شوية إرادة وبدها شوية همة إنه الإنسان خلاص يعني يعزم ويتوكل ويمشي وقول يا الله.
1: يعني اليوم إحنا بنحكي بصراحة هذه نصيحة مهمة جدا، قديش بنرتبط بالأرض، قديش الأرض بتعطينا وبتستر علينا، خاصة بهاي الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها. فكل حدا عنده أرض استغلها، ازرع فيها، خليها تدر عليك بالخير إن شاء الله يا رب، وتكون ملجأ آمن للجميع. وإن شاء الله يا رب يعود على كل اللي كان عندهم أراضي وللأسف ضاعت من بينهم الأراضي بسبب الاستيلاءات والمصادرة وما إلى ذلك. اليوم أستاذ عبد الباسط، شو رسالتك للشباب الفلسطيني اللي يتخرجوا وبتخصصات بنفتخر فيها بس ما عندهم أو لغاية اليوم ما قدروا أنهم يحصلوا على الوظيفة اللي بيستنوها؟ فتنصحهم أنهم يلجأوا للأرض لحين ما تحسن الأمور، تتحسن الأحوال، يشتغلوا بالأرض ويكسبوا خبرة من الأرض ويتعلموا.
0: صحيح. إحنا لما الإنسان بشوف يعني مواطن عادي بيشتغل في أي شغلة يقول لك الشغل مش عيب. وفعلاً الشغل مش عيب. أنت ما تحتاج الناس، أكبر إنجاز هاي الشغلة. بس الشغل في الأرض عبادي، العمل عبادي، خاصة إذا بك في الأرض بك يعني أضعاف مضاعفة. الشغل في الأرض أنت بتشتغل في أرضك، أنت بتشتغل بشرف وبكرامة.
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت أنت بتستفيد. انت بتستفيد، انت في لغة بيصير بينك وبين الارض نفسها، بينك وبين اللي بتزرعه، يعني بيصير في تواصل روحي ما بينك وبين انت، يعني منتجاتك اللي بتزرعها، الشجره اللي
1: بتعبك وجهدك. كل التحيه والاحترام
0: بالنسبه لقيمه الانسان فيها.
1: أنا بدي أشكرك والسادة المشاهدين نيابة عنهم على هالجولة المميزة الصباحية من المزرعة، مزرعة الفصول الأربعة اللي خليتنا صدقا هيك تنقل، لأن خاصة إحنا أهل المدينة يمكن شوي غايبة عنا أو بعيدة عنا أجواء الأرض وأجواء المزروعات وهالريحة الحلوة وهالشمسات الطيبة. إن شاء الله يا ربي يديم عليك هاي النعمة والعام القادم وهالمشروع كبر وصار أكبر وأحسن وأفضل إن شاء الله. أشكرك كل الشكر الأستاذ عبد الباسط السعيد صاحب مزرعة الفصول الأربعة، كل التحية والمحبة لك على هذا المشروع الرائع.
0: شكرا لكم إن شاء الله تعالى السنة الجاية بنلتقي مباشرة في المزرعة إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله يا رب. اللقاء القادم كل احترام، اللقاء القادم إن شاء الله وإحنا موجودين عندك بالمزرعة وتكون الحلقة ميدانية بتحية مباشرة بمشيئة رب العالمين.
0: بعد مشيئة رب العالمين
1: إن شاء الله. شكرا الأستاذ عبد الباسط. بهيك مشاهدينا ومتابعينا كنا معاكم بهاي المحطة اللي من خلالها أخذناكم بجولة ولمالها، يعني حتى وإن كانت من خلال الصوت والصورة فقط، ولكن على القليلة هيك شوي أخذنا طاقة إيجابية من هالمشاهد الحلوة، المزروعات وهالطاقة الإيجابية اللي أعطانا إياها الأستاذ عبد الباسط، الروح والتفاؤل، روح الحلو والتفاؤل اللي موجود عنده، وقديش كان ناصح للشباب الفلسطيني إنه يلجأوا للأرض، لرجالنا، لأي حد عنده أرض، أي حد بيمتلك مهما كانت مساحتها استغل كل سنتي فيها. يعني حتى الأرض اللي ما كان بيقدر أنه يزرع فيها وبترابها حتى عليها الأواني البلاستيكية وبيزرع فيها، المهم أنه يستغل كل فرصة كل سنتي لحتى يزرع وتعود عليه بالفائدة. وأهم شيء أنها زراعة عضوية، هاي أهم خطوة وأهم معلومة اشتغل عليها الأستاذ عبد الباسط في مزرعته. فصباح الخير لكل أهلنا في سلفية الحبيبة في قراها وبلداتها، ولأهل المدينة نفسهم يسعد صباحكم، لأهلنا في جنين، لأهلنا في نابلس، لأهلنا في كل مكان في فلسطين الحبيبة، في القدس، أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، أبناء فلسطين المغتربين. أتمنى أنه يعني ردينا الروح لإلكم من خلال هالجولة المميزة، ومن خلال بصراحة يعني عيشناكم أجواء الفلاحين وأجواء الأرض الحلوة وهالمزروعات، فكل التحية والاحترام. صباح الخير من أستاذ بلال أبو تمام لطاقم الفجر الجديد ولأهل طول كرم، كل التحية للشرطة الفلسطينية. كان أول أسبوع للمدارس موجود شرطي عند مدرسة خولة بنت الأزبر بجانب المقاطعة، يا ريت تظلها الشرطة بجانب هذه المدرسة وخاصة لطالباتنا الصغار العزيزات. وشكرا لكم على هذه اللفتة، أخوكم أبو سامي. يسعد صباحك أبو سامي، يصبحك بكل الخير، وأتمنى أنه دائما يكون في تواجد لأفراد شرطة المرور أمام كل المدارس في كل المدن والقرى والبلدات والضواحي، علشان صدقا نأمن دخول طالباتنا إلى المدارس وخاصة عند مدرسة خولة بنت الأزور. فكل التحية والاحترام لك على هذه الرسالة. مشاهدينا ومتابعينا، من جديد بنذكركم بما يتعلق بأنه نكون جنبا إلى جنب صف واحد من هذا الموضوع اللي بيسبب قلق وخوف كبير على الأهالي، مصدر قلق حقيقي للأهالي خاصة مع عودة المدارس، ألا وهي الكلاب الضالة. توجه أطفالنا وطلابنا صباحا إلى مدرستهم وعودتهم بهاي الساعات، نتمنى أن يكون خاصة الصبح بكي، لأنه فترة العودة بتكون الشوارع حيوية والمناطق كلها بتكون القلق أخف شوي، إنما في فترة الصباح الباكر وإحنا جايين على شتوية، يعني رح تكون بفترة الصباح ما رح يكون هالفضل الزيادة، رح تكون شوي الأجواء معتمة أكثر، بتعرفوا كيف الوضع رح يكون. إنما أتمنى أن يكون في تشكيل لجان شبابية تنتشر بالشوارع، إحنا كأهالي كأشخاص معانا سيارات نعمل جولة لحين ما نتأكد أنه خلص كل أولادنا فاتوا على مدارسهم، علشان لا سمح الله إذا كان طفل خايف شاف كلب قدامه ما عرف إيش بده يعمل، عماله بيهربوا الكلب بيلحقوا، فإحنا نكون مصدر إنقاذ لإلهم ونبعد عنهم الخوف. هذه مطلب من الأهالي أقل ما فيها، يعني نحاول نفكر بطريقة إحنا نحمي أولادنا، إذا ما في أي طريقة تانية نتخلص من هذه الكلاب الضالة من خلالها، فإحنا أقل ما فيها نقدر نحمي أولادنا. فكل التحية والمحبة للمشاهدين والمتابعين والمستمعين، كنا معكم بنهار اليوم الأحد بداية هذا الأسبوع من خلال أثير فجر أفام ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، فكل المحبة لكم بمشوارنا الصباح المميز، بنطل عليكم من الأحد للخميس. التحيات لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI البسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة، كل التحيات لكم، فدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحد الطراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها.

0: واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة

0: والمحافظ الإلكترونية أو من خلال خدمة بال باي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: شو بتحسي وانت عبطيها؟
2: بحس روحي بصراحة، بحس واحد من أولادي عبطي يجي يقلع الجيش يهضم شهداء الزيتون، شهداء مش راحوا شهداء الزيتون.
1: جذعها أعرض من إيدي التنتين، جذورها أعمق من عمري وعمر أهلي كمان. هذا الحضن وهي اللقطات مش رمزية، هي احتياط وداع وأحياناً محاولات حماية.
2: كان هالشجرة ابني بيحكي معي.
1: شو بتقول لك هاي الشجرة؟
2: هاي بتقول احميني. شو بدي احميها أنا؟ بقدرش احميها، ربنا اللي يحمي الجميع.
1: لأنه بالضفة ما بنضمن الشجرة اللي بنحضنها اليوم تضل بكرة قبل ما الاحتلال يقطعها أو يقتلعها من جذورها أو يحرقها. الصورة الأقرب اليوم بعرابة جنوب جنين، وهي يمكن أقصى صورة لهالسنة لموسم الزيتون. مش بس تخاف الاحتلال يمنعك توصل لشجراتك، تخاف توصل وما تلاقيهم. موسم الزيتون لسه ما بلش بالضفة الغربية، بس بالنسبة لهاي العيلة خلص.
2: صوت الزيتون لهسه براسي، حسيت يعني كأنه الزيتون بصيح بيقول يعني أنا ناس ينقذوني، يا ناس ساعدوني.
1: قبل أيام جرفت قوات الاحتلال أكثر من 220 دنم من الأراضي الزراعية في منطقة عرابة ويعبد، واقتلعت مئات أشجار الزيتون. بعض الشجر اللي اختفى خلال ساعات كان هون من قبل حتى ما ينولدوا أصحابه أنفسهم.
2: هذا مش حرام، هذا بعده، هذا حرام. هي بعد شو ده كل شيء الشتلة هالكدي جيبيها وتسكيها وضلي تسكبيها وتساوي فيها تصارت شتلة صارت زيتون حمال خربوه. هاي طلع
1: صارت هاي العيلة مش بعدد الأشجار، الشجرة بدها سنين لتكبر وتعطيك إنتاج. يعني الجرافة اللي مرت هون خلال ساعات دمرت مش بس محصول 2026، بل محصول ومواسم سنين جاية كمان، محصول كان ممكن يحصدوه الأولاد والأحفاد. من 2020 لهلأ أكثر من 120 ألف شجرة زيتون بالضفة قلعها الاحتلال أو خربها، 26 ألف منهم بموسم 2025، وكل سنة الرقم بيزيد. ومش بس بعرابة، بكتير مناطق. بس ليش عرابة؟ وليش هذا الطريق بالذات؟ لأنه الاحتلال الشهر الماضي دشن مستوطنة عيم قدوتان فوق سهل عرابة، 22 عيلة مستوطنة، 200 دنم مصادرة، وفي طريق مخطط يشقوه ليربط هاي المستوطنة الجديدة بمستوطنة تانية. وعشان يشقوه لازم كل أشجار الزيتون تختفي من قدامه. كل هاي الأرض أصبحت مصادرة،
2: كلها مصادرة. أصبحت مصادرة،
1: ممنوع تزرعوها، ممنوع تبنوا فيها،
2: ممنوع تزرعي فيها، ممنوع ولا إشي ولا إشي. هذا مستوطن، شايفين هذا اللي ماشي على الشارع مستوطن. هاي يطلع على الأرض، هذا محتمل يعني يجينا.
1: والإعلام
2: هاي شايفيتها.
1: بعد أسابيع لما يجي موسم القطف هاي العيلة ما رح يكون لها إشي تقطفه، بس الأرض بتضل أرضهم.
2: دم هجرون، ظلوا هجروا فينا، مش رايحين نهاجر، بدنا نموت، بدنا نطير، نضل بأرضنا فلسطين، أرض فلسطين. فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكترونية btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. سموتريتش يقول لو أن كل دولة في أوروبا أعلنت عن استعدادها لاستقبال 20 أو 30 ألفا من سكان غزة لانتهت هذه القضية بالكامل. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع الأعياد اليهودية. وبحجة الأعياد اليهودية قوات الاحتلال تمنع التجول على حارة جابر بالخليل لليوم الثاني وتمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم. يدعوت أحرنوت تقول بأن الإمارات أجابت دبلوماسيا لأنها لم ترد التورط في الخلافات الداخلية، ولو لم تحذر نتنياهو لكانت نفت الأمر تماما. قوات الاحتلال تعتقل جهاد حسن بني عوضي وزوجته رشيدة وأبنائهما الثلاثة ليث 24 عاما والتوأم القاصرين مجد ووجد 16 عاما من بلدة طمون. أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود يحذر من تفاقم أزمة نقص المحروقات خلال فترة الأعياد الإسرائيلية المقبلة في ظل محدودية المخزون وارتباط الإمدادات بأيام عمل المعابر والجهات الموردة.

0: كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: في إسرائيل الطريق الأقصر إلى رئاسة الحكومة يمر عادة بالجيش. بيغن ربما كان استثناء، لكن هنا رابين وباراك وشارون أيضا، ثلاثة جنرالات في الجيش استندوا إلى تاريخهم العسكري، وعلى إثرهم يسير هذا. غادي إيزنكوت 40 عاما داخل المؤسسة العسكرية قبل أن يقرر أن المعركة الأصعب ليست في الجيش، وإنما هنا في مواجهة هذا الرجل بنيامين نتنياهو. فمن إيزنكوت وكيف يهدد عرش نتنياهو؟ في طبرية لعائلة يهودية من أصول مغربية، ولد إيزنكوت عام 1960. في سن 18 التحق بالجيش وانضم إلى لواء جولاني، وهو اللواء البري الأعتى في الجيش الإسرائيلي. تدرج من قائد فصيل إلى قائد كتيبة إلى قائد لواء، ثم رئيس منطقة عسكرية شمالية، ومنها إلى رئاسة أركان الجيش كله بين عامي 2015 و2019. 40 سنة كاملة في الخدمة العسكرية أظهر فيها أفكاره الحقيقية، فهو الرجل الذي صاغ في حرب لبنان 2006 ما يعرف بعقيدة الضاحية، نسبة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وهي نظرية واستراتيجية عسكرية إسرائيلية تعتمد على الاستخدام المتعمد للقوة غير المتناسب والمفرط، واستهداف البنية التحتية المدنية بالدمار الشامل. في 2022 دخل إيزنكوت الكنيست لأول مرة في حياته من باب حزب الوحدة الوطنية بقيادة بيني غانتس. لم يكن ذلك مفاجئا في السياق الإسرائيلي، فانتقال قادة الجيش إلى السياسة ظاهرة قديمة ومتكررة، حتى إن المجتمع الإسرائيلي ينظر للخلفية الأمنية باعتبارها تأهيلا للحكم. لكن ما كان مفاجئا هو ما فعله إيزنكوت بعدها، فهو وبسبب خلفيته العسكرية كان واحد

ضمن قلائل شكلوا ما عرف باسم مجلس الحرب بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. جلس في الغرف المغلقة، سمع ما يفكر به نتنياهو ورأى كيف يتخذ قراراته، ثم في يونيو 2024 وقف في وجهه. استقال من المجلس موجها اتهامات لنتنياهو بعرقلة القرارات الاستراتيجية الحاسمة، والأهم كان اتهامه بتغليب الاعتبارات السياسية والشخصية على حساب تحقيق أهداف الحرب. في ذلك الوقت كان الجميع ينتقد نتنياهو والمظاهرات تجتاح الشوارع، لكن لماذا كانت استقالة إيزنكوت تحديدا ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟ الإجابة ببساطة هذه البزة العسكرية، فهذه اتهامات ليست نابعة من مسؤول حزبي ينافس نتنياهو على مقعد هنا أو دائرة هناك، وإنما تصدر عن قائد عسكري سابق ينظر إليه باعتباره جزءا من النخبة الأمنية الإسرائيلية. وعندما يتحدث عن فشل في إدارة الحرب فإن انتقاداته تكتسب وزنا أكبر من الانتقادات الحزبية التقليدية. لسنوات كان بيني غانتس المنافس الأشرس لنتنياهو يتفوق عليه في الاستطلاعات تارة ويخسر تارة، لكنه لم يستطع أبدا إسقاطه من رئاسة الحكومة حتى ظهر على الساحة السياسية إيزنكوت. بدأ إيزنكوت في البداية كمن يسير على خطى غانتس سياسيا، دخلا مجلس الحرب معا وخرجا معا، لكن مساراتهما بعدها اختلفت. غانتس استمر في حزبه وتراجعت شعبيته بشكل ملحوظ، بينما إيزنكوت في المقابل أسس حزبه الخاص يشار وبدأ يصعد بشكل مستقل بعيدا عن أي أسماء حزبية قديمة. في يناير 2026 كانت الاستطلاعات تمنح حزبه 8 مقاعد، وبعد 5 أشهر فقط في يونيو 2026 وصل إلى 19 مقعدا وفق استطلاع أجرته هآريتس، حتى إنه تجاوز نتنياهو لأول مرة في مؤشر الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 44% مقابل 42%. هذه الاستطلاعات ربما هي مشكلة المعارضة الإسرائيلية التاريخية، فالمعارضة تستطيع إسقاط نتنياهو في الاستطلاعات فقط، لكنها عاجزة عن توحيد نفسها في مواجهته في الانتخابات. يصل كل زعيم معارضة إلى سقف انتخابي معين، ثم فجأة لا يستطيع اختراق قاعدة الليكود اليمينية. لكن إيزنكوت يملك ما لا يملكه غيره من منافسي نتنياهو، خلفيته العسكرية التي تفتح له أبوابا مغلقة، والتي بجانبها لديه أوراقه السياسية الخاصة، فهو يقدم نفسه كونه الشخص الذي يجمع كل ما يطمح إليه الناخب الإسرائيلي، يزور معاهد دينية تابعة لتيار الصهيونية الدينية، ويجري لقاءات مع طلاب جامعة أرائيل في المستوطنات، وهي كلها بيئات لا يذهب إليها عادة السياسيون الذين يصنفون أنفسهم بالوسطيين. هذه الخلطة العسكرية السياسية جعلت نتنياهو يشعر بالقلق، لدرجة أن حزب الليكود أطلق حملة ضده بعنوان كفى تحريضا، متهمين إياه بقيادة تحرك يحرض على استبدال حكومة اليمين عبر الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية. ليرد إيزنكوت بجملة حازمة حاسمة: حدد الزمان والمكان وتعال للإجابة أمام المواطنين. الآن وقبل انتهاء ولاية الكنيسة الحالي في أكتوبر 2026، يواجه نتنياهو محاكمات جنائية وأزمات ائتلافية وتوقعات سابقة لا تحصى بنهاية وشيكة، وفي كل مرة وجد طريقا للبقاء. الفارق هذه المرة أن الرجل الذي يهدد كرسيه لم يأتي من اليسار ولم يأتي من خارج المؤسسة، وإنما جاء من داخل نفس الأروقة وجلس في نفس الغرف. يعرف كيف تدار الحروب ورأى كيف تخاض الألاعيب السياسية، فهل يكون هو الرجل الذي ينهي عصر نتنياهو؟ فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة و

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: متعددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود. سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
3: فجر FM. فجر FM. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.
2: اخترع البشر الأسلحة التي تهدد وجودهم: كيميائي، بيولوجي، نووي، فراغي، هيدروجيني.

0: الذكاء الاصطناعي، عمل في شركة أوبن أي آي ثم في شركة أنثروبيك، واستقال بعد 3 سنوات وقال في تغريدة: شركتنا أنثروبيك وشركتا أنثروبيك وأوبن أي آي لا تتصرفان بمسؤولية، تتسابقان نحو الذكاء الخارق ذاتي التطوير وتقامران بحياتنا، ممكن أن يؤدي هذه الأنظمة إلى القضاء على البشرية في نهاية العقد الحالي، يعني قريب جدا. مسؤول سلامة الذكاء الاصطناعي في أنثروبيك إيفان هوبينجر أيده بهذا الموضوع وقال إن احتمال حدوث هذا السيناريو يتجاوز 10%، وإن الشركة لا تملك بعد خطة واضحة لحل مشكلة التوافق مع الذكاء الفائق. كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تدمر البشرية؟ هناك سيناريوهان. الأول أن الأنظمة تستنسخ نفسها، خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بهذا الاستنساخ الذاتي لتحقيق الأهداف على حساب من؟ سلامة الإنسان، فتقضي على البشرية من دون قصد. السيناريو الثاني وهو أخطر، بأن تستغل جهات ما الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف سيئة، مثل ابتكار فيروسات جديدة أو سلاح بيولوجي يبيد البشرية كاملة. لماذا كل هذه السيناريوهات التشاؤمية الآن؟ أنثروبيك اعترفت بتقرير لها مكون من 150 صفحة أنها رصدت حالات إساءة استخدام لنماذجها من الذكاء الاصطناعي، من بينها عدة محاولات مشبوهة لعلماء أجروا أبحاثا يمكن أن تساعد على تطوير أسلحة بيولوجية. ثم أعطى التقرير مثالا على استخدام مثلا خلية الشمال في اليمن، شمال اليمن، برامج الذكاء الاصطناعي مثل كلاود لتطوير برمجيات التحكم والملاحة لصواريخها البالستية. هناك قراصنة روسيون استخدموا الذكاء الاصطناعي لأتمتة هجمات تجسس إلكتروني واستهدفت مسؤولين أوكرانيين، وطوروا برمجيات خبيثة قادرة على تعديل نفسها لتجاوز أنظمة الحماية. أنثروبيك قالت إن 7 جهات صينية، منها موقع علي بابا وشركة شاومي، حاولت الاستفادة من قدرات كلاود لتجنب دفع تكاليف التدريب لأداة ذكاء اصطناعي من الصفر. الصين ردت عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على تقرير أنثروبيك وقالت:
1: لست على دراية بالوضع الذي أشرتم إليه، ومن حيث المبدأ تؤكد الصين باستمرار أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يتطور بما يخدم البشرية ويعود بالنفع عليها. وفي الوقت نفسه نعارض بشدة تحريف الحقائق وشن هجمات تشوه صورة الصين.
0: كيف ترون أنتم مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ هل تشعرون بالخطر؟ هل سيتم السيطرة على البشرية؟ هل سيخرج عن السيطرة مثلا؟ هذه بعض التعليقات على فيسبوك. كتب كريم: ممكن نشوف الروبوتات تتكاثر تلقائيا وتصنع لها دولة مستقلة وتجهز نفسها بأخطر الأسلحة وتتحكم في البشرية وتفرض قوتها إذا تركت من دون تقييد وضوابط. عبد القادر يقول لك: الكلام عن التقنية أنه ستدمر البشرية حتما هو خلط بين الخيال والواقع، الخوف الحقيقي من الإنسان إذا أساء استخدام التقنية. محمود قال لك: محمود ليش كل هالمخاوف؟ اقطع عنها الإنترنت واقطع الكهرباء تنحل هالمشكلة، ما في داعي لكل هالسوداوية. فواز المصري قال لك: الدولة العميقة تروج لهذه الدعايات عن AI لأنهم يخططون لأهداف شريرة لسلب ممتلكات البشر وتبرير فشلهم المالي والاجتماعي العالمي كما فعلوا بأزمة كوفيد. أحمد قال: أتمنى أن يتم السيطرة عليه بواسطة المؤسسات المختصة بشكل استباقي وعدم الانتظار حتى وقوع وتحقق الخطر، وهو انفلات الأداة عن السيطرة الإنسانية أو إلحاق الأذى بالإنسان. إيلون ماسك أيضا غرد، دخل على الخط ووصف هذه التقارير والتغريدات بأنها فخ ومجرد عملية نفسية. لكن عشرات من أعضاء الكونغرس طالبوا بمقترحات لفرض ضوابط جديدة وإنشاء لجان متخصصة للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل أن تخرج عن السيطرة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
7: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: 1 2 3 4. بلعب مع إني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
4: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز
2: يلا بينا تاني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي؟ كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد. في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات. والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك. بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: Abby, hai una parola.
1: Latente.
2: Cut.
3: Cut.

0: كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: على الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى فريشا زجاج مشروب غازي بأكثر من 12 طعم فراولة أناناس تفاح ليمون صودا والمزيد من النكهات فريشا انتعاش يواكبك وطعم يميزك استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر اف ام
4: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: احنا 100 سنه.
1: اساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا. فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف السنيو.

سينيورا عشرة عمر فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

يحلو عيوني مثل الكسب يحلو عيوني والقمر دايب على خدك مثل الكسب يحلو عيوني والهواء

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.